0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بس وياه ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية، صباح الخميس الجميل والمبارك على كل مستمعي راديو الرشيد في كل مكان. لقاء جديد يجمعنا بكم في آخر الأسبوع من بانجور.

إن شاء الله يكون خميس موفق وموفقين فيه يا أحباب. إن شاء الله كل الموفقية لأبنائنا الطلبة، طلبة السادس الإعدادي في أداء امتحان الإنجليزي، ويا رب تكون إجاباتهم رائعة اليوم وما يتركون شي فارغ ويجاوبون ويذكرون والأمور تمشي حلوة مثل ما يتمناها كل أب وكل أم. إن شاء الله الموفقية لكل الموظفين ولكل الكسبة والعمال، وأتمنى لكم أن تكونون أنتوا عوائلكم الكريمة بخير وسلام إن شاء الله اليوم مباشر وبعده بالأيام اللاحقة بإذن الله. لساعة 10 حكون معاكم في الميكروفون بان المسوي وبرفقتي على المكسر وسام ماجد.

صباح الورد عليكم ونبلش معاكم أحبابي معلوماتنا وشن جمعنا لكم من أمور يعني ممكن تعرفون منها لشوية أو تعرفون مو كل المعلومة. فأهلا بكم في كامل المعلومة ضمن فقرة 360 درجة. طبعاً إحنا في فترة المباريات الفرق فيما بينها والمشجعين وتوترهم واستنفارهم الحقيقة الغير مبرر أحياناً وحالتهم النفسية اللي تتخربط وإلى آخره من الأمور. تعالوا نتعرف على تفاعلات بين القلب والدماغ وماذا يحدث في جسم المشجع أثناء مشاهدة المباريات. طبعا ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم مع كل هجمة أو فرصة تسجيل ينشط الجسم جهاز القتال أو الهروب، الجهاز العصبي الودي، أوكي؟ يزداد إفراز هرموني الأدرينالين والنورادينالين فيرتفع نبضك وضغط الدم بشكل مؤقت. بعض المشجعين يسجلون معدل نبض مشابه لممارسة نشاط بدني متوسط الشدة رغم جلوسهم. 2- الدماغ يعيش المباراة وكأنها شخصية. الدماغ يربط نتائج الفريق بنجاحك الشخصي، ما يعرف هذا بالارتباط العاطفي الجماعي. عند تسجيل هدف يزداد إفراز الدوبامين المسؤول عن السعادة والرضا. عند الخسارة أو تلقي هدف يرتفع الكورتيزول مما يزيد التوتر والإحباط. 3- التأثير على المشاعر والسلوك. الفوز يعزز المزاج الإيجابي والانتماء، والخسارة قد تؤدي إلى الحزن أو العصبية، خصوصاً أن للمشجعين المتعلقين بالفريق بشدة. مشاهدة المباراة مع الأصدقاء أو الجماهير تزيد إفراز الأوكسيتوسين ما يعزز الشعور بالترابط الاجتماعي. لكن هناك بعض التحذيرات الصحية.

للأشخاص الأصحاء هذه التغيرات مؤقتة وطبيعية، لمن لديهم أمراض قلب أو ارتفاع ضغط دم غير مضبوط. الانفعال الزائد قد يزيد العبء على القلب، ينصح المرضى بمراقبة حالتهم والالتزام بالأدوية وتجنب التوتر المفرط أثناء المباريات المهمة. أخيراً، قلبك ينبض أسرع، هرمونات السعادة والتوتر تتدفق، والجسم كله يعيش كل لحظة في الملعب، لذلك بعض المباريات قد تكون أقوى من مجرد مشاهدة، فهي تجربة جسدية ونفسية متكاملة.

0: التاريخ اللي انكتب بالبطولات والباشر اللي نحلم به كلنا ويا المنتخب صوت واحد.
1: كيف تأثر البيئة على نجاحك؟ وهو ليش أنت مدى تنجح؟ لا تنجح ولا تتقدم رغم كل محاولاتك المستمرة. معقولة تكون بيئتك هي سبب 360 درجة؟ تشير الدراسات أحبابي أو دراسات علم السلوك إلى أن الدماغ لا يعمل في فراغ، بل يتأثر يوميا بعوامل قد تبدو بسيطة لكنها قوية، مثل الأشخاص الذين تتعامل معهم باستمرار، مستوى التوتر في حياتك اليومية، مكان العمل أو الدراسة، فوضى أو تنظيم، كمية المشتتات مثل الهاتف، وسائل التواصل، والعادات الصغيرة المتكررة أو المتكررة. لماذا قد تفشل رغم المحاولة؟ لأنك يا عزيزي قد تكون تحاول الالتزام لكن المحيط يشتتك باستمرار، وتحاول التغيير لكن الروتين القديم يعيدك لنقطة البداية، تحاول التركيز وتحاول لكن الضغط والعلاقات السلبية تستنزف طاقتك الذهنية. بالتالي المشكلة ليست دائما في ضعفك بل في استنزاف الطاقة من البيئة نفسها. مثال ومثال بسيط، شخص يحاول الدراسة بجد لكن هاتفه يرن باستمرار، أو يجلس في مكان فوضوي، أو محاط بأشخاص لا يدعمون هدفه. هنا حتى أقوى إرادة ستتعب مع الوقت، صح؟ ما الذي يقوله العلم؟ يقول علم النفس السلوكي أن تغيير البيئة أسهل وأقوى من محاولة تغيير السلوك بالقوة فقط. ليش؟ لأن البيئة إما تسهل العادة الجيدة أو تجعلها شبه مستحيلة الاستمرار. وكيف تغير النتيجة فعليا؟ بدل الاعتماد على التحفيز، ركز على تقليل المشتتات، اختيار دائرة اجتماعية داعمة، تنظيم المكان حولك، بناء روتين بسيط وثابت لحياتك. وأخيراً، عدم النجاح المستمر لا يعني دائماً نقصاً في الإرادة، بل قد يكون انعكاساً لبيئة لا تساعدك على الاستمرار. وعندما تتغير البيئة، يصبح النجاح أقل مقاومة وأكثر تلقائياً.

صباح الخير، صباح الورد على كل السادة القضاة وكل الأساتذة القانونيين. الذكاء الاصطناعي ينجح في كل شيء إلا في القانون والدعوة، لأنها ستكتشف لا محالة. قاضية تلغي محاكمة بعد اكتشاف استخدام محاميي الدفاع بالذكاء الاصطناعي.

لا تزال وقائع استخدام المحامين لأدوات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتكرر داخل الأوساط القانونية، حيث تتسبب هذه الأدوات أحياناً في إدراج استشهادات قانونية غير حقيقية داخل الملفات القضائية، وهو ما يثير غضب القضاة عند اكتشافه. ولم تعد هذه المشكلة أو تعد هذه المشكلة تقتصر على الأفراد، إذ تعرضت مكاتب محاماة مرموقة لمواقف محرجة، بينما واجه بعض المخالفين غرامات وإجراءات تأديبية من نقابات المحامين. قاضية تلغي محاكمة بسبب الـ AI، وفي أحدث هذه الوقائع اكتشفت قاضية في محكمة مقاطعة أمريكية بولاية ميسيسيبي أن محامين من طرفي نزاع قانوني حديث استخدموا الذكاء الاصطناعي خلال إعداد ملفات القضية. ووفقا لما أوردته المنصة عن القضية التي قامت القاضية شارون إيكوك قاضية المنطقة الشمالية في ميسيسيبي بتوجيه توبيخ لجميع المتورطين، وفرضت عليهم غرامات مالية وألغت المحاكمة بالكامل، كما منعت نصفهم من المثول أمام محكمة المقاطعة ولمدة 2 بحسب ما جاء في الخبر. قالت القاضية في قرارها أن القضية قدمت للمحكمة سيناريو غير مألوف، إذ تورط محامو الطرفين المتنازعين في سلوك متشابه يستوجب العقوبة، مشيرة إلى أن المحكمة اضطرت مجدداً للتعامل مع ملفات قانونية تأثرت بما وصفته بهلوسات الذكاء الاصطناعي. في تفاصيل القضية القانونية، كان المحامي روب فرويند أول من لفت الانتباه إلى الخطأ، وصفاً الواقعة بأنها كوميديا أخطاء الذكاء الاصطناعي في منشور عبر مواقع التواصل. شملت القضية 4 محامين كانوا يتنازعون بشأن أتعاب قانونية غير مدفوعة، ومثل محاميان المدعى والمحامي توم ويذرز، بينما مثل المحاميان الآخران مدينة إبريدن في ولاية ميسيسيبي. وكان المحامي الأول قد رفع دعوى ضد المدينة بتهمة الإخلال بالعقد، لكن المحكمة توصلت لاحقا إلى أن الملفات المقدمة من الطرفين تضمنت استشهادات قانونية أصلاً وهمية، ما أثار شكوكاً كبيرة حول مصادر تلك المراجع القانونية.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: صباح الخير، صباح الخميس الحلو عليكم مستمعينا في كل مكان. أهلا بكم، أهلا بمشاركاتكم معنا على الواتساب أو على اللايف ستريم في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك. بالبداية على الواتساب مشاركنا أركان أبو حمزة، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أحلى صباح على عيونكم جميعا. وتحية لمسز بان الوردة من أركان أبو حمزة من الدورة البعيثة، ألف تحية لك أستاذ أركان ولكل أهلنا ومستمعينا في الدورة الحبيبة والبعيثة وللعائلة الكريمة بعد. يا طيب شكرا. أبو دلة يقول حين يشاء الله يستبدل أسبابا بأسباب ويغلق بابا ويفتح أبواب، كن راضيا وكأنك تملك كل شيء، فكل ما يكتبه الله لنا ألطف مما نشاء، وتأكد أن الألم سيزول ويبقى الأمل، وسوف يضحك الباكي ويهدأ الشاكي، فالله عز وجل قال إن مع العسر يسرا. أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وبعث لنا مشاركة رائعة للجبل عريان سيد خلف، شكرا، رحم الله مواتك، حياك الله يا أبو دلة. عباس الحمداني، صباح الخير، فتح الله عليكم أبواب الخير والبركة وعليك إن شاء الله وعلى العائلة الكريمة. إلى علي القيسي أبو حسوني، صباح الخير.
1: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى إذاعتنا الكريمة الرشيد اف ام، وتحياتي إلى أخيت الغالية ستبان الموسى والذهب. كنا نتمنى نطلع بنتيجة جميلة أمام النرويج في كأس العالم، وأن ما حدثت أخطاء من قبل حارس المرمى. مع احتراماتي لحارسنا المرمى سيد جلال الذهب، نقول لك عفو سيد جلال حبيبي، اعتزل، شكرا جزيلا على ما قدمته للعراق، اعطوا مجال للشباب، هسه دور الشباب عم، ونتمنى التوفيق للجميع، وجمعة مباركة علينا وعليكم، معاكم اخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: تحية لك يا أبو حسوني، ويعني أيضا تحياتنا إلى البطل العراقي جلال حسن، وحلو مشوارك اللي قدمته يعني الرياضي وما خدمت به بلدك من موقعك يعني، لكن بالفعل يعني يصل الإنسان أحيانا إلى أنه لازم يفسح المجال لغيره. ليش؟ إن هي مو مصلحتك الشخصية، هذه مصلحة وطن كامل، بلد كامل، فنشتغل كلنا وفق ما يحقق نتيجة لهذا البلد. ألف تحية إلك وكل التقدير. ننتقل إلى صدام الزبيدي، الحمد لله على نعمة العافية وصباح الخير، صباح العافية، الحمد لله يا رب. ياسر العزاوي يقول جاور من يخاف الله، حاور من يحترمك، شاور من يحبك، وصاحب من يفهمك، وابتعد عن الجاهل، وإياك وصحبة اللئيم، فإن الفضل معه عقيم. طبتم

إبراهيم كردي تحياتي إلك. بالكردي ما أعرف أقرأ، ما أعرف أقرأ كردية، بس أحبها، أحب أغانيكم كلش. هبرتي قرمة. تحياتي لك يا عيني ولكل أشقائنا الأكراد في شمالنا الحبيب كردستان العراق.

صباح الخير مستمعي راديو رشيد، مستمعي بنجور، أهلا بصوتكم في صوت الصباح. أحبابي، بداية أي علاقة زوجية تكون مليانة اهتمام وكلمات حلوة وتقدير متبادل واللازم منه، لكن مع مرور السنوات نشوف بعض الأزواج يشتكون من تراجع هذا التقدير، وكأنه تفاصيل الحياة اليومية أخذت مكان المشاعر الجميلة، أخذت مكان الرق. برأيكم شنو السبب الأكثر شيوع لتراجع التقدير بين الأزواج في هذا الزمان؟ هل الروتين؟ هل ضغوط الحياة؟ أو كثرة المقارنات بالآخرين؟ لو ضعف التواصل والحوار.

0: إذن اليوم نسألكم برأيكم شنو السبب الأكثر شيوعاً لتراجع التقدير بين الزوجين بعد الزواج، خصوصاً في هذا الوقت؟ هل الروتين وضغوط الحياة، كثرة المقارنات بالآخرين، ضعف التواصل والحوار، أو ممكن نضيف لها جزء رابع إمكانية توفر البديل؟ يعني ربما إمكانية توفر البديل أيضا عامل لإضعاف التقدير بين الأزواج في هذا الزمن. بانتظر آراءكم وأصوات على هواتف راديو الرشيد الأثير والآسيا سهلة.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0702 راديو الرشيد. أهلا بكم أحبابي وصباح الفل عليكم، ونستقبل أول اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شلون ستنا الغالية؟
0: الله يبارك بيك أبو حسوني.
2: نعم أبو حسوني، شلون شخيت الغالية؟
0: الله يخليك ويبارك بيك. أهل قيس الورد.
2: تحياتي لسيد المخرج المحترم والمستمعين جميعا.
0: تحياتي إليك وأكيد المستمعين يحيوك ومية هلا. علي القيسي، شنو السبب لتراجع التقدير بين الأزواج في هذا الزمن؟
2: التربية والأساس.
0: التربية والأساس، يعني أساس أخلاقياتهم،
2: أساس البيت. أي
0: زين. شلون ممكن يتجاوزوها؟
2: والله يتجاوزوا لازم واحد يتحمل الثاني. وقلت ليش نرجع على التربية، تربية البيت.
0: طيب
2: اللي يخاف من الله يعني ما يسوي شيء خطأ.
0: شلون؟
2: اللي يسوي شيء خطأ،
0: اللي يخاف من الله ما يسوي شيء خطأ، صح؟ حبيتها. عاشت ايدك. عاشت ايدك والله. الله يبارك بيك
2: مع
0: ألف سلامة. حياك الله علي القيسي. يقولون الحب مو بس بالمشاعر، المشاعر الفياضة، الحب الحقيقي يبصيل لصغيرة، مثلا يعني بكلمة شكرا، برسالة اطمئنان، ها حبيبي وصلت، ها حبيبتي تيزينة، يعني باهتمام بسيط بعد يوم طويل. لكن أحبابي ليش نشوف هواي علاقات زوجية يمر عليها الوقت ويبدي التقدير بين الطرفين يقل؟ مو لأن المشاعر اختفت بالضرورة، يعني يمكن لأن الحياة يعني وثقل الحياة ألقى أو ألقي على هذه العلاقة، على أنفاس هذه العلاقة، يعني العمل، المسؤوليات، الأطفال، الضغوط اليومية، واحتمال الديون والأقساط ولا لا لا لا لا. زين، كلها أمور هذه ما تخلي الزوجين يركضون وراء متطلبات الحياة وينسون أحياناً متطلبات العلاقة نفسها. وبالتأكيد مع الوقت ممكن يتحول وجود الطرف الآخر من نعمة نعتز بها إلى شيء عادي، شيء معتاد، يعني ما نلتفت إلى مثل قبل. ولا أنتوا اشتقنون؟ يعني البعض يشوف أنه الروتين هو السبب، ممكن روتين الحياة هو السبب، وممكن بعض آخر يعتقد أنه كثرة المقارنات أيضا بالآخرين خلت الناس أعتقد ما تشوف الجمال اللي عندها. وممكن مجموعة أخرى يقولون المشكلة يعني تبدي من وقت ما يقل الحوار آني وياه وتختفي القعدات الصادقة بين الزوجين. يعني السوالف من تقل بين الزوجين واللقاءات والتفاهم والجلسات الحلوة يبدي هذا الفتور ينخلق في العلاقة، فيبدي النفور فيما بعد. ولا أنتوا اشتغلون

0: عندكم رأي آخر؟ ناخذ اتصال آخر. مرحبا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: شلونك أختي العزيزة؟ تحياتنا لكم الكادر.
0: الله يعزك ويبارك بيك. من وياي؟
1: جعفر السعيدي.
0: جعفر السعيدي.
1: اي نعم.
0: والنعم، شلونك يا اخ
1: نعم
0: جعفر؟
1: الله يخليك،
0: حياك الله عيني. اي
1: والله الموضوع يعني برايي يعني الشخصي اول شيء هو فقدان التقدير والاحترام.
0: ليش انفقد التقدير والاحترام استاذ جعفر؟
1: يعني في نتيجه مثلا نقول يعني لما يشعر احد اي طرف من الاطراف يشغل مع الاخرين واصله التواصل الاجتماعي او شيء يعني يقوم يصير انسحاب تدريجي.
0: زين.
1: والثاني الروتين والملل، يعني تكرار نفس نمط الحياه بدون تجديد.
0: اي
1: العلاقه اكيد راح تفقد حيويتها، خصوصا اذا اختفى عنصر على يعني بشكل مفاجئ.
0: احسنت.
1: وثلاثه الضغوط النفسيه هي حاليا بالوقت الحاضر اللي نعيشه، الضغوط النفسيه هي وخصوصا هذا السوشيال ميديا والعالم تباوع مثلا، هاي امكانياته محدوده، هذا راح يصير كبد ضغط
0: كلش صح.
1: يعني هاي الظروف يعني اللي هي اللي ترجع العلاقات الزوجيه.
0: طيب بالمقابل كيف تستأنف حراره العلاقه، او من جديد نقدر نجمع وجهات نظرهم من جديد نقدر؟
1: نعم، اعاده اختي العزيزه، اعاده فتح الحوار بهدوء. نعم. تخصيص لازم وقت مشترك حتى لو يشفد شيء بسيط يوميا. معالجه المشاكل بيناتهم، التفاهم، هي التفاهم هي اساس العلاقات. يعني أنا برأيي الشخصية لازم.
0: تمام تمام يا عيني أستاذ جعفر. نورتني عيني.
1: بنورك بنورك، الله يسلمك.
0: شكرا جزاك الله ألف خير. حياك الله. مرحبا بيك أخونا الغالي. يعني ماكو شيء ما يصلح دام أكو عشرة ودام أكو أسرة وبيت وربما أولاد. لا بأس، الرتابة ممكن تحل بالشغل، رتابة بانجور بي رتابة أحيانا يصير. حياتك، شكلك، تعاملك، الكلام، الأكل، حتى الفلوس مو مشكلة، لكن هل أستسلم إلها؟ أعتقد الموضوع يقع على عاتق المرأة أولا، يعني عليها هي أن تخلق جو غير ممل للعائلة بصورة عامة، طبعا بمساندة ومساعدة زوجها، لكن هي بما أنه المرأة هي روح البيت فعليها أن تكون هذه الروح يعني مشعة دائما، مشعة لازم. يعني بنات لا تقولون أنه أهو كل على المرأة، كله على المعروف شنو، لعد هو شنو الرجال، ولعد الرجال ما انخلق حتى يكون هو جالس في البيت. أما أنتي خلقتي أن تكوني روح هذا البيت، مؤسسته، ديمومته، من ديمومتك، من ابتسامتك، من تشجيعك. فممكن إعادة العلاقة إلى أصلها وإلى جوها الحلو يبدي منك أنت، وأكيد بمساندة، وأتمنى أن يكون مساند من يشوف مبادرة الرجل من زوجته، مبادرة حلوة حتى ترجع علاقتها بيك، حتى تقوون هذه الصلة من جديد. لا تصدها، احتويها من جديد ولم زوجتك وعيالك وعيشوا حياة حلوة.

0: إذن مستمعينا اليوم نريد ندخل موضوع نسمع أراءكم به حول شنو السبب الأكثر شيوعا لتراجع التقدير بين الزوجين. الروتين، ضغوط الحياة، كثرة المقارنات، مواقع التواصل، ضعف التواصل والحوار. لو تعتقدون أن المشكلة الحقيقية هي الاعتياد، لأن الإنسان أحيانا يعتاد النعمة فيتوقف عن التعبير عن قيمتها، يعني يصير شيء عادي. أي وإذا هاي زوجتي حباب وما الله، أو إذا هذا زوجي خوش رجال وما أعرف شنو. فخلي نعرف آراءكم. ومع اتصال على الهواء. مرحبا.
1: ألو، مرحبتين.
0: أهلا أهلا، مرحب.
1: أهلا سيسبان المبدعة الرائعة.
0: أهلا وسهلا.
1: قناة الرشيد الروعة المنسى ومسلى العراقيين.
0: حياك الله أستاذ أبو علي.
1: نعم نعم سيسبان.
0: أهلا يا طيب.
1: يومي أسمعك حتى لو ما أتصل، يعني سلوتي هي الرشيد ومرنامجك والله.
0: يا عيوني.
1: أطلع من الصبح أود الأولاد من الدوام
0: والدراسة
1: الكذا.
0: الله يبارك
1: والله فيك. اسمعي الآن ينتهي البرنامج.
0: الله يبارك بيك وبالأولاد و...
1: الأطروحة اللي يطرح فيها سيسبان، الأطروحة والمقدمة من أروع ما يكون، من أروع برامجي.
0: الله يبارك بيك، شكرا من روعتك هذه.
1: فالمسؤولية تقع على الطرفين. تقع على الطرفين.
0: زين.
1: وهي مسؤوليات كثيرة. نعم، تروح تسمع يعني اللي قدمتيها بعد ما عليها تعليق، ما اقدر واحد يعلق اكثر.
0: زين، اسالك سؤال استاذ ابو علي، ليش يعني علاقات قبل امهاتنا وابائنا، ابائهم وامهاتهم كذا، ليش ماكو هذه الرتابه؟ رغم
1: والدي اتذكر والدي الله يرحمه،
0: نعم،
1: من كانت تتمرض امي نام يمراسه.
0: الله اكبر.
1: والله نام يمراسه ويقوم يدق لها ناعم، يا معود امي تعرفين معزتي تقوم تدريدين.
0: يا عيني.
1: واحنا اخذناها من عنده. بتبان عندي زوجتي تمرضت مرض خطير. عالجتها بالحب، والله عالجتها بالحب. حتى المستشار اللي يعالج هذا المرض قال يا ريت كل المرضى يسوون مثلك.
0: الله،
1: مرض خطير، عالجتها بالحب ويعني وبالمحبة الزائدة وبالتقدير وبالثقة اللي انطيتيها نفسها.
0: عاشت ايدك.
1: وجد حبي لها وتعلق بيها. بالشاعر
0: الله علي.
1: اي والله
0: الله يديك
1: العافيه. مسؤوليه تقع على اثنين، صح، راسات الحياه في الاولاد والظروف.
0: احسنت احسنت.
1: بوركت. المسؤوليه تقع على الزوج والزوج.
0: بوركت يا ابو علي، الله يحفظك. الله ان شاء الله ويبارك
1: الله يحفظك يا ربي، وما يحرمنا من صوتي
0: ولا منكم. عيوني
1: ومحبيني وعائلتي.
0: الله يخليك.
1: والله العظيم انت يعني روعه روعه، البنت العراقيه الحبابه.
0: الله يخليك ابو علي. انا اعتز واتشرف باطرائك. يا عيني انت.
1: الله يسلمك، الله يطول عمرك.
0: كل التقدير، عمرك اطول يابا. شكرا جزيلا. شكرا يا عيني، مع السلامه. شكرا يا ابو علي. الله، من اجمل الكلمات اللي سمعتها اليوم. سمعت وش قال؟ قال عالجتها بالحب. الله، مرات تمرض كلمه، مو ياما وياما. مره اخذناها ببانجور، ياما وياما كلمات ادت الى الموت. سمع كلمه ما تحملها، ها، او احيانا سمت بدنه. يعني كان في وقتها موضوعنا تاثير الكلمه على الانسان، أو ممكن الكلمة تبنيك، توصلك وين؟ كلمة واحدة. يعني لما أقول لابني روح، أنا أدري ما تخيب ظني، روح، ممكن هو يبقى يشتغل على هذه الكلمة وفعلا ما يخيب ظني بي. فممكن كلمة حب تحي، ممكن كلمة صفراء تميت. فلذلك نختار كلماتنا لازم يا حبايب. ناخذ اتصال اخر. صباح الخير. الو،
2: على الواط.
0: هلا والله ابو رضا.
2: ايه ابو رضا معك.
0: والنعم، اهلا نعيم المالكي.
2: الله يسلمك يا خيتي، شلون صحتك؟ شلون
0: استاذ وسام؟
2: ان شاء الله بخير.
0: كلنا بخير، طمنا على المدام.
2: والله المدام الحمد لله والشكر يعني منتظرين عندنا موعد الاسبوع الجاي على مود يسوي لها بلان مال الكيمو هذا العلاج الكيميائي
0: زين
2: وركبوا لها القطعه بصدرها يعني على قطعه يعني شلون على مود على الوريد الابهر يسمونه قبل مباشره الكيميائي يدزون لها مباشره
0: يا الله ان شاء الله الشفاء العاجل
2: الله يسلمك يا خيتي بعد منتظرين بس رحمه الله رحمه رب العالمين
0: ونعم بالله
2: وفضل دعاكم
0: ونعم
2: وفضل دعاكم الحمد لله وشكر نفسيته يعني مرتاحه يعني
0: ممتاز اهم شيء تكون نفسيه مرتاحه طيب
2: لا ما مهتم يا
0: راح اسالك سؤال اخر يقول لك متى اخر مره حسيت انه كلمه تقدير بسيطه غيرت مزاجك انت وام رضا او اصلحت فد موقف كامل
2: والله يعني هو احنا عندنا مواقف وايد انا ومرضى ساعة نتعارك وساعة نسولف ساعة نبادر بالحب ساعة هدايا ما هدايا يعني هاي يعني انت تعرفين ستمان ماكو بيت ما يخلى من المشاكل
0: طبعا
2: يعني اكو اراء تختلف
0: طبعا
2: بين الزوج وبين المرأة بس مهما يكون تاليتها انه هم تحت عشان سقف واحد ببيت واحد
0: كلش صح
2: يعني مو شغلة بسيطة ها المشوالاتي واطلع وهج على شنو بعد علي ليش تزوجت انا صراحه ما اكذب عليك توصل عندي مرحله انه اهج بس شني اتعب يعني تعبت يعني صراحه مو ما اقول لك ما تعبت تعبت كلش تعبت
0: بلي
2: لانه يعني تعرفين انا بحدي هنا يعني الحمد لله وشكرنا العراقيين اخطي ما مقصرين وياي جماعتنا يعني ما شاء الله الله يحفظهم
0: الحمد لله
2: والله العظيم يعني بالزغيره والكبيره واقفين الي
0: عافية عليهم
2: بس واحد ما ميك اي بس ما ميكون ضغوط يعني انت بحدك يعني
0: طبعا
2: يعني كلها عليك يعني من كل مكان على قولتنا ملتمة عليك بس انا شلون يعني مطنش مشيها يعني عرفتي
0: بلي
2: كلها شامرها وراي صحيح افكر انا كاتني التفكير ترى انا مثلا يعني صراحه صار لي يومين عندي وجع بالقلب نعم قلب اليوم بدي اسوي تخطيط
0: سلامتك
2: وجع كلش قوي اي والله بس ما قلت لها لان بس راح اقول لها قال لي طبعا من الشغل برا مو تشتغل برا بالحديقه شو ما يصير عندك وجع وانا اعرف مرتي
0: يعني هذا الوجع اللي بقلبي مو من القهر من الحديقه
2: من الشغل هي تشتغل 24 ساعه مهدله وتشتغل
0: زين انت فعلا انت اعتقد يرات تتمشى هوايه تستنشق هواء امشي هوايه حتى يرتاح قلبك يعني وصدرك وعقلك هاي سوالف عقلك كلها تطلع بالطريق تخلص من التدخين تخلص من هذه الامور
2: انا الحمد لله والشكر لا ادخن لا اشرب
0: اي ممتاز
2: بس انا شلون ستبان شغلي بالحديد يعني من الساعه 7 الصبح ما الا حل الساعه بالخمسة العصر
0: زين.
2: يوميا يعني بتوقيتنا يعني عندكم تقريبا بالثمانية لحد الساعة بستة العصر على هالجرة يعني شغل حديد يعني قص ونشيل الحديد وزايد يعني نذبة والقص يعني كله من الصباح لليل
0: بلي.
2: هذا شغلي يعني ترجعين للبيت نزوجها هسه يعني الحمد لله وشكر تطبخ وكذا يعني شويها
0: يعني
2: قامت تشيل روحها يعني
0: يعني في خضم هذه الحياة الحديدية لك تمتلك قلبا لينا تتكلم بالحب يا ابو رضا
2: ايوه والله العظيم
0: الله.
2: يعني انا من النوع اللي شلون اضحك واسولف وهذا طبعي يعني صراحة ما تكذب عليك يعني شو تسوين يعني انت بمكان يعني شو تسوين ما قدر نسوي شيء يعني هذا قدرش بالدنيا يعني هذا نصيبش بالدنيا
0: والله أنا لو بمكانك
2: نقطة
0: أنا لو بمكانك وبرج الحوت أقعد أحسب فلوسي أسد الباب على غرفتي وأقعد أحسب فلوسي بس
2: هسه إحنا بالبيت بعد يعني مشكلة بيني وبينها تريد فلتر مال الماء يعني عندنا جهاز جديد يعني هو كامل يعني عندنا الماء منطقتنا كلش تعبان
0: بألمانيا الماء تعبان
2: اي والله العظيم بالقران ما شقيتش خاصه منطقتي يعني ذاك اليوم فتحنا الخزان مال الماء الحار كله متروس هذا الكلس ولا صديقي جنظفه ماء كلسيه يعني به كلس الابيض يعني الماء هذا لفور به يعني يومين ثلاثه يصير كله ابيض ارجع احط به ماده على مود انظفه. هاي منطقتي، منطقة عن منطقة تختلف.
0: عافية العراق وين ما يروح.
2: اي قالت لي جيب جهاز، قلت لها لا ما اجيب الجهاز هسه حاليا ما عندي فلوس. فالبارحة راس المكناسة ما ادري اطول عليك. قال شنو هاي؟ قلت لها جبت لك راس مكناسة. قالت الف الحمد لله وشكرا الحمد لله. قام ابو رضا يشتغل بالبيت داخل البيت مو خارج البيت. وقالت ان شاء الله الفتر امتى يجي؟ قلت لها ان شاء الله عن قلب قول يا الله. قال شوف كلمه يا الله والنعم بالله. بس قالت لي حبوب لا تجي شيء، قالت معناته ما راح تسوي.
0: حبيبتي الله يحفظك الها ويحفظها ويشفيها ان شاء الله لك وتقوم بالسلامه يا رب. يا ربي عينك على حياتك وعلى الدنيا ونورتني يا ابو رضا يا غالي.
2: ربي يحفظك انت وذاعة الرشيد استاذ وسام
0: عيوني
2: وام في وسلطان وعمار كامل. ربي يحفظكم ان شاء الله بحق محمد وعلى بيت محمد.
0: امين يا طيب. شكرا جزيل الشكر ابو رضا.
2: الله يسلمك يا طيب.
0: شكرا عيني انت. مع السلامه. حياك الله. يا هلا.

0: تحية لمستمعي راديو رشيد على 91.5 في بغداد في أطراف بغداد ومستمعينا حول العالم عبر تردداتنا الرقمية وخصيصا عبر الأبليكيشن اللي تحت عنوان الرشيد اف ام باللغة الإنجليزية على نظامي الأندرويد والآي او اس. ونتكلم اليوم في بانجور عن التقدير بين الزوجين مدى استمراريته وكيف يستمر، ومن وجهة نظركم لماذا يتوقف التقدير بعد فترة من الزمن؟ هل بسبب الروتين؟ هل بسبب وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل بسبب يعني اعتياد الطرفين على بعض؟ ضغوط الحياة ممكن؟ شنو رأيكم؟ ناخذ اتصالات أكثر ومع اتصال.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلون؟
0: حياك الله.
1: تحياتي للسيد المخرج والمستمعين جميعا.
0: حياك الله وبياك. من وياي؟
1: أنا وسام الأسدي.
0: وسام؟
1: وسام الأسدي.
0: الأسدي، حياك الله أستاذ وسام ومية هلا.
1: الله يحييك.
0: تفضل.
1: استجبار أنا باعتقادي أنه هاي المشكلة أو التراجع العلاقة بين الزوجين، يعني هو مثلث، مثلث التفاهم، القناعة، المادة أو الفلوس، يعني المادة هي الفلوس.
0: زين.
1: يعني إذا انكسر أحد أضلاع هذا المثلث ممكن الضلع عين الباقيين يسندن هاي العلاقة. أو إذا انكسر ضلع عين ممكن الضلع الثالث إذا تحمل يسند هذا، بس إذا انكسر كل الأضلاع يعني انتهت تقريبا العلاقة، صار بها ضغوطات كلش قوية. ويعني هسا أجيب لك مثال، مثلا يعني مثلا عائلة متوسط دخل فردها
0: نعم
1: يعني خلينا نقول 1,000,000 بالشهر. المليون أكو ناس مقتنعين بها، ناس دخلة القناعة مثلا، يعني هسا الفلوس هي 1,000,000 والقناعة مقتنعين بها، فيصير تفاهم بين الزوجين، خلص يقضون الشهر ومقتنعين بها. أكو ناس 1,000,000 ما يعني ما مقتنعين بها،
0: لا شيء. نعم،
1: لا شيء بالنسبة لهم.
0: صح.
1: فتبدي هنا مثلا تنكسر التفاهمات وتنكسر القناعة، ما مقتنعين بها، وبالتالي يبحثون عن مادة أكثر يعني.
0: طيب طيب
1: يعني هو هذا المثلث جدا مهم. وأكو ناس مثلا لو 10,000,000 عندهم ما مقتنعين بها، هم يقل التفاهم مالتهم، هي هاي المثلث واحدة تسند الثانية، واحدة مرتبطة بالثانية.
0: طيب أستاذ
1: وسام،
0: أي فلسفة جدا. طيب برأيك شنو أكثر شيء خسرت العلاقات الحديثة أستاذ وسام، يعني مقارنة بعلاقات يعني أهلنا، أهلي وأهلك؟ يعني
1: التطور، التطور صاير بالحياة، السرعة، نمط السرعة، التطور التكنولوجي، التواصل الاجتماعي. هاي التواصل الاجتماعي يعني ممكن يكون سلاح ذو حدين.
0: أحسنت.
1: أكو ناس فادتهم وأكو ناس دمرتهم.
0: صح.
1: فهاي ما كانت موجودة قبل، يعني على زمان البساطة عندنا قبل.
0: اي
1: هسه يعني تغيرت، والناس من تدخل عليها التكنولوجيا الجديدة او يعني مستجدات بالحياة ما راح تتقبلها بسهولة، لازم تاخذ لها فترة حتى تتقبلها. هاي الفترة ممكن تسبب مشاكل، يعني خلينا نقول حتى على زمن اهلنا قبل، يعني من دخل الراديو او التلفزيون ناس ما اقتنعت بيه، قالت لك هاي حرام يعني ما يصير.
0: صح.
1: وأخذت فترة حد ما اقتنعوا بي وصارت الشيء عادي، وصارت يعني متفاهمين عليه. نفس الشيء هسه يعني بالوقت الحاضر.
0: فعلا فعلا،
1: كلها وسائل التواصل الاجتماعي، مظاهر اللبس، يعني بين الناس هوايكم مشاكل صارت
0: مع الأسف. أني سعيدة سمعت صوتك ورأيك أستاذ وسام.
1: الله يخليك.
0: شكرا لطرحك في الموضوع، ونتمنى التواصل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أنا بالمناسبة أنا مستمع قديم، بس صار تقريبا 6 شهور.
0: أي.
1: يعني كنت بأمريكا وهسه رجع صار 2 أسبوع. يعني
0: ألف حمد لله على السلامة.
1: ما يعني الوقت هناك فارق، ما قدرت أخابركم.
0: يا عيني، ألف حمد لله على السلامة.
1: الله يخليك.
0: وإن شاء الله تروح وترجع بألف سلامة ويحفظك. شكرا.
1: الله يخليكم. شكرا جزيلا.
0: أهلا أخونا الورد وسام الأسدي. يعني أحد أسباب غياب التقدير بين الزوجين أعتقد التكنولوجيا والسوشيال ميديا، يعني تشوفها كاتبة سر سعادتي زوجي وهي سكان شاي ما مطيته، أو زوجها بس على مود تسحب منه فلوس. طبعا هو ماكو، شفتوا لكم حساب رجال سر سعادتي زوجي زوجتي؟ ماكو هيجي. لو نور عيني زوجتي، لو حبيبتي أم أولادي، ها ماكو. بس احنا النساء لا، حبيبي او ابو اولادي اسم حسابها، لو سر سعادتي زوجي، لو حبيبه شوف هو حموتشي. هو يخاف عليها لا تنحسد. المهم فتشوفوها يعني هذه سر سعادتي زوجي، ما أدري يعني هي هذا فيك كله، وبالواقع هو زوجها مال منها وهي مالة منه، وتسوي غدا شفيان شر وعشا شفيان شر، ويعني ماكو لغة احترام بيناتهم، ماكو. يعني هو شنو التقدير؟ التقدير هو مو انه تقيم القداس لما تشوف طول البهي، لا، التقدير انه احترم وجوده، انه احترم كلامه، احترم نومته، فراشه، غرفته، ملابسه، اموراته، اكسسواراته، اوراقه، فلوسه، احترمها، أقدر تعبه، أقدر أهله إن كانوا محترمين طبعا ويعرفون حدودهم، أقدر علاقاته العامة، أقدر عمله ووقته وأصدقائه. هي مو صعبة. هسه يمكن واحد ده يسمع يقول أوف يراد هاي روبوتة مو روبوت، روبوتة تتكوك حتى تقدر. ليش هو يعني صعبة؟ ترى مو صعبة، بس المرأة ما تريد تصير ذكية، هي ما تريد تصير ذكية، هي هجومية وياه، دائما تريد إلها بس، ودائما تريد هي أولا، ودائما هي تريد تعرف الصغيرة والكبيرة. يعني إحدى عوامل تقدير الرجل أنك تقدرين أكو أمور لازم ما يحكيها إلك، أو يحكيها على راحته، ما أجي أتقصقص منه، أضغط عليه. يعني أكو تفصيلات، كلها هذه تترجم تحت مسمى تقدير الرجل، وهو أيضا يقدرها، يقدر أهلها، يقدر تعبها، يقدر حالتها النفسية والمزاجية والصحية والبيولوجية. يعني أكو أمور أعتذر عن ذكرها، يعني المرأة تتغير فتمر بمراحل خلال الأيام، هي تتأثر بعوامل بيولوجية، فتتأثر على أعصابها، على نفسيتها، على مزاجها. مو على طول تكون مبتسمة، مو على طول تقدر تخدمك، مو على طول تقدر تلبي لك، مو على طول تستقبل أهلك، مو على طول توقف بخدمتهم، مو على طول. فأنت عليك أن تقدر، عليك أن تقدرها لما تتعب وتسوي لك مثلا ملابسك، كوت لك قمصانك وبناطيرك، إذا ما وديتها لوندري، سوت لك أحذيتك أجلكم الله، رتبت لك ما أعرف شنو، بوس إيدها. يعني شنو المشكلة؟ هاي تقدير. وإنتي هم من ينطيك فلوس مثلا وجايب لك شيء، أبوس إيده. يعني ترى ما بيها شيء. أمهاتنا هيك كانوا يسوون، أمهاتنا الأصيلات هيك كانوا يسوون، وشافوا الضيم ويا أزواجهم ويا أهل أزواجهم، والحياة صعبة والأولاد والأمراض والمسؤوليات، بس قدروا كل ما فقدوا شيء كان التقدير يزيد. ما كان يعني هسه من دا يصير عندها فلوس أو يصير عندها فلوس ما يحترمها ولا تحترمها بعد، في حين قبل إذا جاب فلوس هو أو هي استلمت السلفة حبهم يترابط أكثر حتى يحققون فتشي، حتى يشترون مثلا قنفات للبيت، حتى يجيبون كاونتر للبيت. دا تشوفون الفرق؟ احنا ليش هسه ده نعتزل بعضنا. والله لا أنا صار عندي فلوس بعد ما يهمني هو. أي شنو خليه أو هو دروحي بابا أجيب أربعة بمكانك يعني طبقة بيض هي حبيبي طبقة بيض توتون على البيض.

0: كمستمع على الوايتنج ده يكسر بيض هسه. بانجور.
1: بانجور فتبان.
0: أنا آسفة والله.
1: لا أنت كلك خير وبركة.
0: ينطيك العافية. من وياي؟
1: أحمد أبو دلة.
0: هلا والله، هلا بالغالي.
1: شلونك أختي العزيزة؟ الله
0: الله
1: يعز غاليك.
0: يعزك يا مية. هلا أستاذ أحمد الطيب.
1: الله يسلمك. أنت هاي شلون يقولون قبل خليك على نار هذا.
0: أنا أعتذر والله.
1: لا لا تحياتنا إليك والأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات.
0: الله يبارك بيك ومرحبا بيك يا أبو دلة. أريد يعني أسألك سؤال. منو اللي أكثر يؤذي العلاقة؟ قلة الحب لو قلة التقدير؟ يعني هواية أزواج ما يحبها هو بس يقدرها يحترمها أم أولاده مثلا.
1: الحب أهم. المرأة خاصة لو تملكي لها الدنيا وتحس بيك ما تحبيها كلها مو بعين. ونرجع لموضوعنا، رب العزة شي يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم وخلقنا لكم من أنفسكم أزواجا. ليش يا رب العالمين؟ لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة. المودة الحب والرحمة هو العطف بين الاثنين.
0: حسنت.
1: هاي يعني الله جابك إياها من الأخير. أمهاتنا قبل، أنا أتذكر أمي كانت تتوصي خواتي تقول الله يرحمه ويرحم جميع عمات المستمعين، تقول لهم خواتي من تتزوجن صيرن غطى وستر الزوجك. زين هاي كانت دائما توصيهم بها، صير غطى وستر إلي. زين
0: طيب أبو دلة، شنو أخطر شيء على العلاقة اليوم؟ شنو أخطر شيء ممكن أن يفقد العلاقة جزئية التقدير؟
1: الإهمال.
0: الإهمال.
1: إيه الإهمال، من تحسين بزوجي كاملك لو يجيب لك خبزة بس خبزة. ومثل ما يقول المرأة تشبع من كلمة.
0: صح.
1: كلمة عندها تملكها.
0: صح.
1: وأملكها ذهب وتحس بيه كاملها. كلها مو بعينها.
0: الله.
1: أي والله. وإحنا نقول الأزواج ذول الشباب هسه يعني أهم شيء، أهم شيء رأس، يقول رأس الحكمة مخافة الله، خافي الله بي وخاف الله بيها. حسنت. وتنجح العلاقة من الله تنجح. زين.
0: أحسنت.
1: لو حصيرة خاف الله بيها وأنت هم خافي الله بي.
0: نعم.
1: هاي وصية لكل البنات والشباب الجدد، إحنا بالنسبة لنا الجيل القديم نعرف هذا الدرس.
0: بوركت.
1: والله يحفظ الجميع.
0: آمين. يحفظك ويحفظ المدام وكل الأهل الكرام. أستاذ أحمد أبو دلة نورتنا.
1: الله يخليك. تحياتنا للأستاذ
0: وسام،
1: الولد اللي أستاذ وسام وعمار.
0: نعم.
1: ويوصل الجميع على مود لا ننسى أحد من عندهم.
0: والله والنعم منك يوصل. وشكرا جزيلا. أبدا أسعدتنا أستاذ أحمد. شكرا لك. شكرا يا عيني. أحبابي كأنه أشعر الآن الأزواج منتقدين هواية للزوجات، هواية ينتقدوهم. يلا على أساس أنت مثل عود، أنت مثل أمي، عود هاي دولمة ودولمة أمي، دولمة هاي مرقت أمي. إيه ما ظليت يم أمك، شكو زوجته. والله لو ظل يم أمك. ها والله ينتقد. هاي شنو شكلك؟ هاي شنو شعرك؟ هاي شنو بجامة؟ هاي شنو المعرف شنو؟ هاي شنو شهري؟ شو بلط شي أبوك هيك؟ شو سوي؟ هاي شو كفوشة؟ أنت شقد تنتقد؟ أعتقد كثرة الانتقاد أيضا يفقد العلاقة التقدير. هم تمل منك أنت، ما يعجبك كل شيء. زين حتى أحيانا المرض في مرحلة الحمل، يعني أكو بعض النساء خشمها يكبر مثلا. يقول لك كذا بيها ولد خشمها يكبر، يقول يا شنو حامل بخشمك انت؟ لك ليش التنمر؟ ما هذا ابنك. فأيهما أقسى، الانتقاد المستمر أم التجاهل المستمر يفقد التقدير؟ ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ستفان.
0: حياك الله.
2: طبعا الإهمال اللي شعرت به اليوم من قبل نص ساعة لحد هسه ما شعر به أي مرة بالعراق. يا خالد العزاوي
0: حياك الله استاذ سامي. هلا
2: خالد، خالد العزاوي.
0: خالد العزاوي تحياتي لك يا هلا.
2: يعني صار نص ساعه اتصل ويدوب مع اليفتاح فالاهمال، عانيت من اهمال
0: لكن نكون لك كل التقدير والاحترام.
2: ان شاء الله موجود لك ست.
0: الله يبارك فيك، حياك الله استاذ خالد.
2: الست اول شيء احنا طبعا هو موضوعكم اعتقد انا ما لحقت عليه لان انزل وسط السيارات، فاعتقد انه هو الحياه الزوجيه او الاهمال بالزواج.
0: غياب التقدير بين الازواج، وتحديدا الان سالت استاذ خالد ايهما اقسى من وجهه نظرك، الانتقاد المستمر للطرفين ام التجاهل المستمر بين الطرفين؟
2: لا، الانتقاد المستمر. التجاهل التجاهل يعالج مرور الوقت، يعني بالكلام بالتفاهم لربما يتعالج، لكن الانتقاد المستمر راح يضعف من قيمته. مثلا يعني انا مثلا اذا انت رجل عندك زوجه، انت ليش هيك شعرك، انت ليش هيك وجهك، شوفي النساء، شوفي كذا، شوفي هاي، شوفي هاي،
0: بالضبط
2: هذه راح يحبط من نفسيته ويحبط معنوياته ويؤدي الى طرق ثانيه. يعني المراه يعني تحس انه هي يعني معناتها اكو تقصير من قبلها تجاه رجلها. فالانتقاد يقتلها اكثر من التجاهل. تجاهل بي تراضي، تجاهل بي قاعده بي يعني حتى لو كلش الدوله تحصرهم منع تجوال في يوم يقدرون.
0: طيب قله التقدير برايك هل يعني تاثر على انعكاس الصوره امام الاطفال ان وجدوا؟
2: طبعا اذا كان الرجل اول انتهينا الرجل، اذا كان الرجل ما يقدر المراه راح يستقون اطفالها عليها مستقبلا.
0: الله
2: راح يعني هواي احنا نشوف حالات انه بعض الابناء يجيده على ابنه او يتجاوز كذا، هذه سببها الاب اول شيء هو لو كان يعاملها باحترام وتقدير قدام ابنائها تشاهدهم ويستمر مع الاطفال الى ان يكبرون، يبقى الاحترام والتقدير يستمر ويا الاهل. لكن اذا كان يعاملها بدون تقدير، خلينا نقول ما نريد نسمع عبارات ثانيه،
0: نعم،
2: هذا ينتقص من كرامتها ويضعف من شخصيتها امام المجتمع وامام ابنائها.
0: احسنت وبوركت استاذ خالد.
2: ان شاء الله كل التقدير والاحترام للازواج، وان شاء الله العوائل العراقيه تكون دائما عامره يعني، ودائما اكل موده والحب، وان يبتعدون عن هذا اللي يتاثرون به هسه بالمواقع التواصل. يعني هواي النساء بالذات، يعني نساء الرجل، يعني سبحان الله في موضوع شفاح كنت قاعد اقرا ذات صفحه وقرات الموضوع انه الرجل يمتلك الصبر والمراه تمتلك النق، احنا نقول النق لكن هي الكلام، كثره الكلام.

0: انه مع احترامات يعني النساء ايش قد ما تملك او ايش قد ما يكون عندها تبقى عندها نظره خاصه ليش فلانه ليش فلان ليش الناس هذه متروح عند المراه مستحيل.
1: طيب
0: طيب فمهما امتلكت من علم وشهاده وامتلكت من مال لازم تبقى عندها هذه غريزه يعني هي مو انت حسيتي بموضوع قبل شويه ان عندها متغيرات شهريه هذه غريزه هي موجوده عند المراه
1: نعم
0: يعني مو بديها اصلا
1: طبعا طبعا
0: لازم انت كرجل تحتويها وتنزل لمستواها او تصعد لمستواها.
1: نعم احسنت احسنت بوركت استاذ خالد كل التقدير لك سعيده جدا بمشاركتك الرائعه
0: استاذ
1: احبابي حنروح بريك وراجعين نكمل انتظرونا
2: شويه وراجعين خليكم متواجدين الرشيد وياكم انها التاسعة الرشيد اف ام حساب زناقين من المر ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر 100,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم هاي الأغنية إلك اسمع واستمتع الرشيد FM

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام، بعدنا في بانجور ونعود إلى مشاركاتكم عبر الواتساب على 0770011415. أبو يزن مشاركنا، بعثنا طبعا صورة فهودي ولده الصغير الله يحفظه مع بصمة صوت، خلي نسمع.
1: صباح الخير ست مهند الغالية، صباح الخير على المستمعين والمستمعات، مخرج وسام ماجد الغالي أخوكم أبو يزن، وهذا فهودي يحب يقول لكم صباح الخير ابني صغير.
2: صباح الخير سبون الغالية.
0: يا حبيب روحي يا عمري أنت، صباح النوير يا عمري يا عيوني أنت الغالي، الله يبارك بيك إن شاء الله ويحفظك ويحفظ إلك أخويا أبو فهد، ودوم أشوف هالوجوه الحلوة سالمة. شكرا. صباح الخير ستبان، من شهاب شلهوب إلى أخي إبراهيم الكردي، صميم قلبي والنظر عيني أنت البنكرياس مالي، أريد مرة أريد أصير عليك أخوكم شلهوب.
3: ما فهمت أنا هذا كلام، ما فهمته أنتو شلون يحكي.
0: تحياتي لكم حبايبي. علي القيسي مشاركنا بفويس، هلا أبو حسوني.
4: ورحمة الله وبركاته، المرة الثانية معكم أخوكم علي القيسي. طبعا نتمنى للشفاء إلى أختنا الغالية حرم أخوي الغالي نعيم المالكي.
0: حسنت.
4: نقول له يا ربي جال حبيب محمد وآل محمد، ربي شافنا خيتنا جاء الحبيب محمد وآل محمد، الشفاء العاجل إن شاء الله، وندعي له من كل قلب إن شاء الله. إحنا حاضرين.

0: الفترة اللي ينصب على العالم بيع سيارات بأوراق مزورة.
1: نعم.
0: أبشرك الآن في قضية العدالة.
1: الله.
0: ولحد الآن مرفوعة عليه 11 قضية. وحاول يتفاوض ويا الناس بطريقة نصب جديدة بأنه
1: نعم.
0: تعال تنازل عني وانطيك وصل أمانة وبعد شهر انطيك فلوسك. فالكل اتفقوا أنه تنطينا فلوسنا باب المحكمة ندخل نتنازل. ماكو هذا الشيء يمشي القانون عليك. فحاليا هو صعد للمحاكمة وبعد أيام قليلة يصدر الحكم عليه إن شاء الله.
1: الله.
0: وبارك الله بجهود اللي كانوا سبب بإلقاء القبض عليه.
1: الله. أجمل خبر اليوم. بوركت جهود الأبطال. جهاز الاستخبارات، جهاز الأمن الوطني، وزارة الداخلية بصورة عامة. ألف تحية وتقدير لأبطالنا اللي يقدر واحد أعوج يضم روحه عنهم. يطلعوك وين تريد تروح؟ وين تريد تروح؟ إيش تريد تصير؟ طير الطير، أنا طير وياك، وهم تحط ولز منك.

تريد تصير سمك بالماي هم توقع وسك فنك. والله وين تريد تروح يعني؟ مو هو الأعوج لازم يوقع يعني، هذا اللي يمشي على الترابي ما يطول ما يطول. فبوركة الجهود البطلة لأبطال وزارة الداخلية البطلة، ونتمنى أن يعني توصلنا بشارات أخرى على محتالين آخرين موجودين على مستويات أكبر. تحية إلى هيئة النزاهة البطلة اللي على قدم وساق لمتابعة الفاسدين والعمليات الفساد اللي نخرت عظم العراقي، ويعني يعني كالقوارض قرضت الخزانات العراقية، الأموال، المصالح. فإن شاء الله يتم اصطياد وقنص الرؤوس الكبيرة والصغيرة، الكبيرة والصغيرة، لأنكو رؤوس كبيرة مربعة نهبت باسم مناصبها ومسؤولياتها، بس هي كانت تنهب العراق. وين تلقون راس مربع؟ هو هذا الناهوب الكبير. شكرا أبطالنا وقرة عين الناس اللي كانت متلوعة على حلالها، الحمد لله رب العالمين. شكرا أخي ماد. صباح الخير، هاي بعد الخميس شلون؟ ما عرفت محمد عبيد شنو هاي بعد الخميس؟ ما عاد يفرق بين الخميس وغير، النكد والنق موجود every day. ها يعني قصدك على اساس نسوي مشاكل الخميس؟ لا بالعكس، احنا هسه خيرين، نريد نصلح الامور. حتى شنو ورا محرم وهاي نبدي نشعللها من تبدي زواجات زي، حتى ما تتزوجون ثانيه وثالثه ورابعه. زين عندك فلوس ضمها، رايح جايب لك عله ثانيه تخليها على قلبك، وها كنت يم هاي وهاي تقول لك ها كنت يم هاي. عندك فليسات خذها، روح النرويج، روح الرومانيا، روح سافر تونس، سوي بشرتك، اشتري ملابس، والله سوي حتى مانيكير وبديكير

0: بعدين تعال أقول لك صارت قديمة مال هاي، هي ما مرتاح وياها وتنقنق وهاي وتقولها ترى تزوج علي، صارت قديمة هاي علي ما تزوج عليها وتروح وهم تجيب لك ناس ونق ثاني براسك، نق ثاني براسك يا أخي. ضوج عندك فليسات سافر بيها تونس ارتاح تولس. يا أخي أنت لا تبقى متقوقع، نسوان مرة الزوج ثلاث وربع شبيك عقلك وين بخشمك؟ ما يصير هيجي. قول يا الله وانطيهم مصرف، قولها ايه صحيح، تقول لك انت لا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا، قولها كله صح، هاش عيني مصرف هسجيج رومانيا اسبوعين ترجع لها تقولها ماغو يغو يغو. والله وعيش حياتك، شنو هالنقو وال يعني ما اعرف شنو شلون اقنعكم يعني، بس فكروا بيها فكروا بيها، مو افضل من مشروع زواج فاشل؟ ابو علي صباح الخير يا ابو علي.
1: اسعد الله صباحكم بالخير والعافيه ان شاء الله. عادي هو بس يكبر عقله كل شيء يعدي، يعني احنا خلال اسبوع رحنا للعمره ورحنا للشمال وصرفنا ثلاث رواتب بيوم واحد، بس هو كله حبر على ورق مثل ما يقول، حتى الليل يمحي النهار. انت قولي وهي الصبح تنسى، ما لك علاقه مشيها.

0: مو هي المشكلة مرات أنت الإي مالتك هذه معناها بمثابة على رقبتك، مو هاي تكون الإي ملزم بيها أنت ويطلع الصبح وتقول لك ويد هي بتنا تلقاها قاعدة هيك طول الليل يم راسك، ها قعدت اقعد لو هي تقعدك اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد ها شكو تعال انت مو قلت على هاي السالفه اي اثبت لي يا بو فاكو مواقف ما ينفع بيها لا اي ولا لا، ينفع بيها انت لو تسوي نفسك تخربطت لو تسكت هيجي تسكت تقول لك فلان فلان قلها تذكرت شوف شوف شوف شلون نسيت تقول لك شكو يا معوده واخري غيراني وما ادري وين باني اسوي لك في السالفه وبيبيب طلع من البيت سوي على اساس انت نسيت صديقك وقع بالشاط شوف ما ادري شنو طار الويل بالشارع بس اخلص لا تقول لا اي ولا لا اخلص من او مثلا تقولها نسيت فلوسي فلوسي نسيتها يما بالمحل ما ادري شنو محفظتي اذا لقيتن الك 100,000 شنو هاي بعد هي رأسا هيش تنشغ برا ربي لا تضيع تعب حبيبي هذا المكسور ظهر بس انت تضيها 100,000 ترى ترجع لك على الإي فارس من ألمانيا أسأل الله في هذا الصباح أن يحفظكم فوق كل سماء ويحميكم من كل داء ويغنيكم عن كل دواء ويحرسكم عن كل بلاء اللهم آمين وصباح الخير يا فارس يا ورد. عندنا فويز أيضا من هي شركة الحقيقة أعتقد هو مدير تنفيذي كان فيها لكن مع ذلك خلي نسمع صوته حياك الله.
1: صباح الخير شلون نسيت
0: يا هلا
1: انا بس اريد انوه على شغله بالنسبه للزواج الثاني. الزواج الثاني هو زواج لان شاف الزواج الاول ناجح مشروع ناجح فحبي كبره
0: هو هادي
1: وبنفس الوقت

0: إذا شافه مو مشروع ناجح حب يفتح مشروع ثاني ناجح. فترى الأمر طبيعي يعني، أنت ليش ماخذين الأمر بهاي الصعوبة؟
1: هسه أنت متزوج اثنين، تروح تزوج الثاني. أنت بس قيسها بعقلك، تتزوج الثانية والثالثة لو سافر فد مكان حلو بأوروبا ترتاح، تغير جو، تشم هوا طيب، خيره من الأمور يعني. أو بالأحرى عندك كم فلس، كبر شركتك بزنس مان، بس تصير عندك فلوس. المرة ولا تفتح حلقها، كلها عيني حبيب، صار عيوني أنت والله العظيم. سألني يعني.

0: زين سو المرأة تنطي الرجال إذا انطيناه فلوس يسكت؟ صدق؟ صير حباب روكي؟ والله تجي يوافق على كل شيء. والله يعني هذا السؤال لازم نسأله. وأحيانا مو بس يوافق على كل شيء، قوم ينظف البيت، يقول لك يبدي من السطح حتى خزان المية يغسله. عافية عافية عافية عافية بالرجال المعدل. زين ناخذ عباس الحمداني مشاركنا بفويزين. صباح الخير.
1: السلام عليكم خيتي الغالي ستمان، تحياتي لك عباس الحمداني.
0: يا هلا
1: خيتنا الغالية، صحة وعافية مرت أخونا المستمع، إن شاء الله يقومك بالسلامة بجاه حبيب الرسول.
0: آمين.
1: وكل من سمعني إن شاء الله أجر وعافية وما يسبكم بس الخير، آمين يا رب العالمين. وأخونا أي شيء تحتاجه إحنا والله حاضرين عين عيونك، وصحة وعافية إن شاء الله ما أشوف المطلوب. هلا بالخميس، هلا بالخميس، ها صار لك هواي ما يلا هش عليه، شعلي ليها شعلي ليها ابوي ابوي عيد.
0: يا عيوني الله يبارك لي فيكم وطلتكم تسعد قلبي. الى حسام العراقي، صباح الخير يا حسام.
2: صباح الخير سدوان.
0: يا هلا
2: ان شاء الله بخير، تحياتي لك وللمخرج والمستمعين. والله صار لي هواي ما متواصل وياكم بس يوميا اسمعك.
0: عيني انت،
2: هاي سالفة الزواج الثاني ذكرتني بوالدي الله يعطيه الصحة والعافية. عندنا الحجي كل ما واحد يقول يتزوج يقول ترى بابا تكبر فارغ، انا اتزوج وانت ما تتزوج.
0: شلون ما فهمت اخر
2: صحة والعافية؟ عندنا الحجي كل ما واحد يقول يتزوج يقول ترى بابا تكبر فارغ، انا اتزوج وانت ما تتزوج.
0: ها يعني عود هذا اللي يريد يتزوج فارغ، عود هو يتزوج عمه وهذا الآخر ما ينفذ الكلام مالته. والله هم عاد أبانا الكبار وهاي هم دا شوف هم لسه يعني عندهم يعني هذه المبادرات الزواج وكذا ودا يتزوجون فعلا. الله ينطيه الصحة والعافية. وننتقل إلى زكريا، صباح الخير يا زكريا.
3: صباح الخير، صباح العافية. على ستبان وأحلى مخرج، إن شاء الله سعادة للجميع، صباح الخير على الكل. ستبان زناني راح تجي ورث إلها، ويش حالة شو أسوي؟
0: شنو؟
3: لا أقدر أحكي وياها ولا أقدر أسوي شيء، فأنت خذت نصيحتك البارحة وقلت ما راح أحكي، بس إن شاء الله إحنا زواجنا ناجح والله كريم يتصفى. قولوا آمين.
0: آمين إن شاء الله تصفى بوتشك. شوف أنتوا عندكم ثلاث شغلات، يا إما تنطون فلوس زين، يا إما اسم الله اسم الله عليكم سووا نفسكم مريضين، يا إما تقومون تسوون البيت وياها.

أو يعني تتفاجأ إنه تشوفك أنت وين، تقول حبيبتي أنت تعبانة داخل البيت مثلا، شبيك هي 5 دقائق ويخلص البيت، بس ده تدرى خطر كبير، الطفي وبركان الديناصور هذا لأبو التنين اللي طلع نار راح يسكت، فما فيها شيء زين. خذات الطفلوس وتقوم تنظف البيت وتجيبه كل من برا. يا الله ما أدري شو أقول لك. احتمال تقعد تنقي تمثال بالحديقة لك. زين نروح إلى اللايف ونقرأ تعليقات أصدقائنا بعد أن نسمع ذوق وسام ماجد.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام، مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو

0: تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد اف ام، المود مودك. رجعنا نكمل معاكم عن جور قاتل بطل اللي صفحة إذاعة الرشيد من بغداد. التصوير لبغداد الحبيبة الذي يرافق أثير الرشيد أف أم. علي البديري يقول حتى مواعين أغسل إذا تنطيني فلوس. والله بطل. أي لعد شنو؟ لعد شنو يعني؟ ما يصير، سلمني نظيفة سلمك نظيف. محمد يونس، صباح الخير والسرور وتحياتي، حياك الله عيني. دكتور من الأردن، فعلا فقدان المحبة والاحترام وعدم التعاون والضغوطات النفسية. ويقول 6 الأخلاق: الوفاء والتواضع والصبر والتعاون. نعم. ويقول أيضا: للأسف الشديد خسارة منتخب الأردن أمام منتخب النمسا 3 أهداف مقابل هدف سوف يعوض منتخبنا أمام الجزائر بفوز إن شاء الله 2 مقابل هدف. بس قولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب 5 يا رب 10 يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على استتبان والمخرج المبدع وجميع فريق العمل، دوما مبدعين. شكرا دكتور، هذا من لطفك. هاني الكناني، صباحكم حب وغرام، هلا هلا. ياسر العزاوي، طبتم وطاب صباحكم، طيب الله أنفاسك بالخير والبركة. أم يوسف، صباحو بنو الوردة، أنت الوردة وعطرها. عبد الكريم الحلي، صباح الورد وخميس مبارك، خميسك مبارك وصباحك عافية. وكذلك سيف نصيف، صباح الخير يا صباح الورد والعافية. وإن شاء الله مستمتعين معانا أحبابي مستمعي بانجور على الرشيد اف ام. أما على الواتساب مشاركنا أبو ليوثي وحيد الدليمي، بونجور.
3: بونجور ستفاني الغالية، صباح الخير، صباح العافية، صباح الورد عليك وعلى أستاذ المخرج وعلى كادر إذاعة الرشيد، وخميسكم فلة وناسة يا الربع. تحياتي لكم وحيد الدليمي.
2: حياك الله وبياك يا أبو ليث العزيز، خميسك عافية إن شاء الله برفقة الأهل الكرام. علي الشجيري، صباح الورد ستبان، الموضوع اليوم ما يخصني لا من بعيد ولا من قريب، لذلك أكتفي بالاستماع وأبتسم. والله أهم شيء تبتسم يا علاوي. ألف تحية إلك، وإن شاء الله يجي يوم أفرح بزفافك على 6 البنات. قول آمين. إلى علي محمد، صباح النور والعسل من بابل، يا صباح الفل عليك وعلى كل أهل بابل. أشو عاجبني أني أروح لل... مو حلوة يا أشو عاجبني، زي قلت أشو عاجبني أروح. أشو عاجبني أروح البابل، آثار بابل. يعني تعرفون أني من كنت صغيرة حاشيت لكم، كنت يعني شو أسوي، أحفر بالحديقة، شو أسوي، أسوي أصنام صغيرة وأحفرها بالحديقة، يعني أدفنها بالحديقة وبعدين أجي أحفر على أساس أنقب وألقي وأقول الآثار

أبحث عن الآثار يعني. والله كانت أمنيتي أكون باحثة عن الآثار، عالمة آثار. شجاني ما صرت، والله شجاني وما رحت أني علم آثار وكذا، خصوصا أني من النوع أبحوش وأدقق، ويعني أطول خلق، فكنت أسوي تماثيل صغيرة، والله هيك تماثيل صغيرة لو مربعات على أساس صناديق أثرية بابلية، وأدفنها بحديقتنا قبل هاي السوشيال ميديا مالتي هي وغسل الزوالي زين أسوي ألواح طين والله العظيم وأدفنها بالحديقة، وعلى أساس أني هيك جيت شايلة جنطتي وما أعرف شنو، وأجي أحفر على أساس أني قلبي يقول لي لا أنا أكو بجي شو يا سبحان الله تقول أب باخذ خيرة وأجي وألقي أحفر ألقي هذا التمثال الصغير على أساس هاي من آثار بابل، على أساس أني منطقة أثرية، لا هي منطقتي أني أحسها أثرية يعني إنه بيها آثار. أي يعني هي كنا شو نسوي، هو من طين الحديقة ناخذ ونصوغ تماثيل منها، أو فد ألواح طينية أو صناديق نسوي أشكال منها. ها وش أسوي؟ أسوي درق عدماعين صغار وكوابة هيك أسويها، شلون من نحفر الكوباية حتى نحشيها، المهم وخليها تنشف، اي مو هاي من ندفنها تنطعج لازم تنشف، وبعدين هني اجي اطلعها. ف هاي شنو؟ اوه على اساس هاي اثار بابل، يعني اعيش الحاله بحذافيرها. ولحد الان عندي هذا الهاجس يعني او الولع بالهاي، فاتمنى اروح البابل اتمنى. عموما تحيه الى بابل الجميله واهل بابل الجميلين، وعندنا مشاركه على اعتقد على اللايف علي البديري يقول ايش قصة عرضت بثالج، لا هاي ثروه وطنيه يعني اعداب بويه واطيه ممنوع ممنوع، هاي تعتبر من اثار البلد زين مبروك عمر، صباح الخير، صباح يبدأ بذكر الله ويزهر بالأمل وتمضي ساعاته برضا وسكينة، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير وفتح وافتح لنا فيه أبواب الرزق والتوفيق والسعادة، أسعد الله صباحكم بكل جميل وكتب لكم من الأقدار أجملها ومن الأمنيات أكملها، آمين يا رب العالمين. تحية صباحية لبانو وللكادر، حياك الله يا طيب ومنور جدا، صباح الفل زين احنا عندنا مجموعة من القراءات لخريطة الفلك لهذا اليوم. اليوم جيد بالشهر، اليوم 18 يعني من يومين دخل أورانوس قلت لكم إلى برج الجوزاء، يستقر به 7 سنوات، هو بطيء جدا فيستقر بالجوزاء 7 سنوات لما يطلع ينتقل إلى برج السرطان. فأورانوس كوكب حركة، كوكب نعنشة، كوكب كان بالثور دمرنا دمرنا، شون جلال حسن دمرنا بالضبط. هسه إجا بداره أوكي، يعني إجا بمكانه الصحيح، الجوزاء الهوائي المتحرك الأكشن الأكتيف هذه الأمور فكلها تلائمنا جميعا إن شاء الله تعالى. بعد الفاصل السريع تحضروا اسمعوا أبراجكم شنو تقول لهذا اليوم.

تحياتنا إلى صديقنا أمير جعفر من لوكسمبورغ. صباح الخير ست فان عليك وعلى المخرج وكادر الراديو الرشيد من لوكسمبورغ. أمير تحياتي، تحياتي وتقديري يا أمير، والله يأنس غربتكم يا عيني. ويلا خلي نسمع برجك، اكتب لنا شنو برجك وأبراج المستمعين الكرام بداية من الحمل وننهيها بالحوت. برج الحمل في هذا اليوم تشهد حالة من الفضول تجاه أحد المقربين، أكو نقاشات مهمة إلى دبلوماسية أكبر لتجنب الاحتكاك مع المسؤولين. ماليا ينصح بالحذف غير الضرورية استعدادا لمرحلة مقبلة ممكن تحمل لك التزامات جديدة، وهل التزامات يراد لها شنو؟ يراد لها. برج الثور استقرار بعد فترة من تحسن الأوضاع تدريجيا في محيط العمل، كما تلوح في الأفق مفاوضات ناجحة تعزز من ثقتك بنفسك، بينما يسود الانسجام حياتك العاطفية والحمد لله. حلو أمير جعفر طلع جوزاء ومثلكم، ويلا وصلنا إلى برج الجوزاء اللي يقول يحمل اليوم طاقة إيجابية وفرص جديدة يا جوزاء، رغم تأخر بعض الإجابات المهمة. قد تظهر شكوك تجاه شخص قريب، ما يتطلب التريث وعدم التسرع في الحكم على الأمور. برج السرطان يسود هدوء نسبي في بيئة العمل، يمنحك شعور بالراحة، بس بعض التوترات العاطفية قد تحتاج إلى تعامل أكثر حكمة. اجتماعيا تنشغل بعدد من اللقاءات وكذلك المناسبات. برج الأسد قد تشعر بفتور أو كسل نتيجة حرارة الصيف، لكن من المهم الحفاظ على التزامك المهني المعتاد. الراحة القصيرة أفضل من تراكم الإرهاق وتأجيل المهام. إلى برج العذراء، تبتعد تدريجياً عن الانشغال بالتفاصيل الصغيرة وتصل إليك أخبار مهنية إيجابية. على الصعيد العاطفي تعيش حالة من الاستقرار، حالة من الطمأنينة، حالة من السكينة.

حلو. علي البديري طلع من مواليد برج السرطان، وقريته لك ولكل مواليد السرطان، وإن شاء الله اليوم فعلا تمنحون شعور بالراحة. إلى مواليد برج الميزان، تنتهي خلافات مهنية سابقة وتبدأ فترة أكثر توازن، قد تتحسن أوضاعك المالية بشكل يساعدك على تلبية احتياجات مهمة مع ضرورة

ضرورة العمل على تعزيز العلاقة العاطفية. برج العقرب يمر هذا اليوم ببعض الضغوط النفسية اللي تتطلب هدوء، تتطلب تفكير عقلاني. اتجنب القلق يا أخي، وقلقك مفرط بشأن المستقبل، وامنح صحتك مزيد من الاهتمام وارتاح شوية. إلى مولود برج القوس، تغييرات مفاجئة في خطط العمل قد تسبب بعض الارتباك، ما يتطلب ترتيب الأولويات بذكاء، كما أن العلاقات العاطفية تحتاج إلى شوية اهتمام رغم انشغالاتك. برج الجدي يحمل اليوم فرص إيجابية على أكثر من صعيد، أوكي؟ وقد تبدأ علاقة جديدة يا جدي، أو تطور علاقة قائمة. بالمقابل هناك التزام عائلي يحتاج إلى دعمك ومساندتك، ما تنساه.

0: برج الدلو تشعر بتغير في تعامل أحد المقربين.
1: تقول هذا شبي هذا؟ شو أنت منت الأولاني صرت أشوفك شخص ثاني.
0: ما يثير لديك بعض الحيرة. ينصح بعدم التسرع في ردود الفعل يا دلو، مع ضرورة الاهتمام بالصحة بالقوة.
1: اسألوا الطبيب واشربوا الحليب.
0: أخيرا برج الحوت. يا حوت، تتراكم المهام خلال هذا اليوم كما تتراكم الخيرات في الجهة المقابلة، وما يتطلب من تنظيم الوقت وإنجاز الأعمال تدريجيا وبالسر. لا تتكلم عن أعمالك. كما يفضل تحقيق توازن بين العمل والراحة وتخصيص وقت للعائلة أيضا.
1: روح عيني، روح روح فوقها انه بيخصص ووازن وهاي
2: فلوس. روح احسب فلوسك، يلا هاك روح على قلبك ضامن.
0: وين وشكو الرزم بالدنيا على قلب برج الحوت؟ يلا تستاهل، الله اعلم.

علي البديري على اللايف يقول خطيبتي تريد برج الميزان ساعة السودة عليها وعلى برجها. انت يعني قفلت بوجهك ما لقيت غير برج الميزان تخطب منه؟ بس حبابات هن والله حبابات يسكتن يعني نصح بخيلات بس يعني تسكت هي تعاند بصمت يعني مو تنطنط اي فقلها الامور طيبه الله رتبها شوفوا الامور طيبه ان شاء الله الله يجمعكم ان شاء الله على حلاله وعلى خيره يعني سرطان وميزان لحظه سرطان وميزان شلون توالمتوا لحظه لا لا لحظه شلون توالموا ميزان وسرطان شي ما يشبه شي مي وهوى يعني على العموم اني اشوفها هي اللي بس تدري هي دواك ايه الميزان ممكن يعني علاقة غير مستقرة اكو نقبيها اكو عدم استقرار هو برج السرطان شلون ايه برج السرطان ايه هو هم نقاق ايه هو يبكي ما ادري شي يريد الصب له ريوق يبكي اتذكر ريوق امه الصب له غدا بكى هاي البركة امي كانت تسويها تطلع بالباب وياه وقال لك اخ بيتي القديم زين والله تطلع سيتها وقابيان على الهاي وقال ويلي هاي الاغنية مال حبيبتي نضال القديمة زين بس يحن الله خالقه يحن اوكي برج الميزان لا برج الميزان يوازن الامور بعقله صح بس بعد شنو بعد اني طرقك مثل اللبن يعني اي لا اي لا لا اي لا اي اي لا اي لا يعني مو بسهولة يطلعون بقرار برج الميزان بصراحة يعني أتمنى الله الله يسعدكم يا رب الله يسعدكم ويبارك بيكم يقول توالمنا الله رتبه إن شاء الله يا عيني ونفرح بيكم ونفرح بكل شبابنا وبناتنا يا رب ويستر عليكم بسترة عندنا على الواتساب أزاد أبو جعفر ألا بذكر الله تطمئن القلوب صباح الخير والعافية يسعى صباحك يا أبو جعفر الذهب وعلاء عادل مرحبا ستمان تحياتي لحضرتك وللمخرج تحياتي أني والمخرج إليك وشكرا جزيلا لكل من راسلنا على الواتساب لكل من اتصل بينا وشاركنا في موضوع الحلقة لهذا اليوم ولكل من أيضا زار البث المباشر للبرنامج أو كان مرافقنا على الراديو على 91.5 كل الحب لكم مستمعينا وأتمنى لكم ليلة جمعة مباركة إن شاء الله وجمعة مباركة يوم غد بإذنه تعالى يجمعكم ويلم عوائلكم على الخير والعافية والسبت إن شاء الله أيضا تنتظرونا على الأحد بإذنه تعالى 7:30 الصبح إلى كل الموظفين إلى كل الكسبة إلى كل العاملين إلى كل العاطلين إلى كل الصاحين بل وإلى كل النائمين بانجور بعد 7:30 الصبح بدقيقتين انتظروا ميكروفون بان الموسوي ومكسر وسام ماجد والحب كله على راديو الرشيد باي باي.

0: رشيد اف ام 24 ساعة. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الوزارية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الحكومية. وزارة الزراعة منع دخول 1750 رأسا من العجول المصابة بالحمى القلاعية. التربية دوام موظفي العقود لعام 2024 سيكون 2026 سيكون 4 أيام أسبوعيا ابتداء من العام الدراسي المقبل. رئيس أركان الجيش وجه بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم. الداخلية توقيف ضابط ومنتسبين اثنين من مرور النجف بعد اعتدائهم على مواطن. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم تتضمن التزام أمريكا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها. قادة مجموعة السبع يشيدون بتحول في موقف ترامب بشأن أوكرانيا. الأنواء الجوية صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم قدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك
6: نكتب شو يعني.
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد FM.

0: سنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الحكومية. وزارة الزراعة منع دخول 1750 رأسا من العجول المصابة بالحمى القلاعية. التربية دوام موظفي العقود لعام 2024 سيكون 4 أيام أسبوعيا ابتداء من العام الدراسي المقبل. رئيس أركان الجيش يوجه بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم. الداخلية توقيف ضابط ومنتسبين اثنين من مرور النجف بعد اعتدائهم على مواطن. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم تتضمن التزام أمريكا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها. قادة مجموعة السبع يشيدون بتحول في موقف ترامب بشأن أوكرانيا. الأنواع الجوية صح وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، نتابع في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن، إعلن، إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
4: الرشيد أف أم إذاعتك.

0: الرشيد اف ام مع طول اليوم.
1: وين ما وحشتك عيني وحنيني.

0: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة دارس شاغر.
1: الرشيد اف ام 91.5 91.5

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. أكد رئيس الجمهورية نزال لقائه مع وفد كتلة الإعمار والتنمية النيابية على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى استكمال الكابينة الحكومية، وشدد على أهمية اعتماد لغة الحوار والتفاهم بين القوى السياسية لمعالجة القضايا الوطنية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع جهود الإعمار والتنمية. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الوطنية، حيث ناقش الإطار ملف استكمال الكابينة الحكومية مؤكدا أهمية الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويضمن استكمال متطلبات البرنامج الوزاري وتلبية تطلعات المواطنين. ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجه بتخفيض مقدار أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضها الشركة العامة لتجارة الحبوب خلال الموسم التسويقي لتصبح بمقدار لا يزيد على 6% بدلا من المقدار المعتمد حاليا بدءا من هذا الموسم. وجه رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم والعمل بجهود مضنية لإيجاد المناصب المهمة والمناسبة لترقيتهم، مؤكدا على وضع آلية معتمدة خاصة بالجرحى من الضباط والمراتب وتحديد نسب العجز لشمولهم بالترفيعات والنقل. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزجكيان مذكرة التفاهم لتدخل حيز التنفيذ رسميا، وعلى رأس بنودها وقف الحرب ورفع الحصار وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وبالتزامن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن توقيع مذكرة التفاهم تم رسميا، لكن سيتعين على الوفد المفاوض التوجه إلى سويسرا مشيرا إلى إلغاء إجراء حفل توقيع كان مقررا الجمعة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى استكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمة الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة تفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.
7: رشيد أفهم رشيد أفهم
8: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
9: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد الفنان بسام مهدي.

0: باغر مع عبير البياتي. بعد قليل.
1: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمة الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الحكومية. وزارة الزراعة منع دخول 1750 رأسا من العجول المصابة بالحمى. التربية دوام موظفي العقود لعام 2024 سيكون 4 أيام أسبوعيا ابتداء من العام الدراسي المقبل. رئيس أركان الجيش يوجه بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم. الداخلية توقيف ضابط ومنتسبين اثنين من مرور النجف بعد اعتدائهم على مواطن. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم تتضمن التزام أمريكا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها. قادة مجموعة السبع يشيدون بتحول في موقف ترامب بشأن أوكرانيا. الأنواع الجوية صح وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، نتابع في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني وأكثر. أغاني وأكثر الرشيد أفهم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف، مساء خميسي حلو. على فكرة أني هسة يلا عرفت اليوم خميس. ما لا بس اليوم يلا عرفت خميس، ما أعرف يمكن الخربطة اللي صارت، كان أكو عطلة، كان أكو يعني ما أدري، بس كل توقع اليوم أربعاء والله العظيم. هسه يلا اكتشفت الخميس، فخميسكم حلو إن شاء الله. تحية لكل مستمعين، أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت وبرنامجنا درس شاغر. راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالإخراج شو أقول عنك؟ أريد صفة صفة صفة يعني تستحقها، ماكو قليلات كلنا بحقك استاذ عمار كامل. حتى مو مصدق، لا يعني طبعا الصفات هي صفات تجي ايجابيه وسلبيه، انا احكي على السلبيه. مضحك عمار كامل هو كافي يعني الاسم يكفي، تمام راضي؟

يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. وسؤال الحلقة اليوم يقول شنو هو؟ طبعاً إحنا نحكي بما أنه يعني دائماً نأخذ خميس المواضيع الاجتماعية اللي تخص يعني العائلة أو مؤسسة العائلة هذه اللي هي تتكون من الأب والأم والأولاد. فاليوم أكيد راح نقصد الزوج والزوجة. فالسؤال يقول شنو هو السؤال اللي ممكن يكون بقمة البساطة لكن هو سبب أزمة كبيرة تصير؟ يعني بسيط، سؤال بسيط، مثلا انه تجي المرأة على زوجها طبعا بالوقت الغير مناسب اوكي وتقول له شنو رأيك بهاللبسة هاي؟ هو وين تفكيره، وين باله؟ ممكن يكون مشغول، ممكن يكون عنده فد مشروع يعني حاير بي، يعني واي اشياء، فممكن تحصل أزمة. ممكن يقولها يعني حتى كلمة الحلوة لازم تكون بطريقة مقنعة، حلوة وخلاص دا تمشي الأمور، فهذا راح تصير أزمة ومشكلة كبيرة. ممكن يكون مثل ما قال عمار قبل شوية صديقة للزوج جاب له فد شيء، نسى يقول لمرته أنه أنا مثلا صديقي جاب لي هذه الساعة أو جاب هذا القميص أو جاب هذا التيشيرت أوكي، وبالتالي بعدين تكتشف أنه عنده هذا الشيء جديد. فكلمة منين لك هذا أو منين لك هاي هو سؤال بسيط لكن راح يسوي أزمة. فاليوم كل واحد يجاوبني شنو السؤال اللي هو ممكن يكون بقمة البساطة لكن هو عبارة عن شعلة إلى عركة، خلاص خصام. شبيك أرقامنا عمار أنت يعني كأس العالم، شلون أنت ماكو ما أدري والله العظيم. 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770 111415.

0: يلا خلونا ناخذ اول اتصال ويانا. الو
1: السلام عليكم.
0: دقيقة علاوي فاصل شوي.
1: صح عافية صح عافية. Thank you.

0: طبعا هي قحة بسيطة راحت وها، بس هو ده يحضر له فتشي شلون يعديها عبير اختنقت وعلى هوا وقالت تطلع شلون شلون تعدي عده. المهم علاوي شلونك، مساءك خير قلبي، اسفه علاوي.
1: العائل ما صلى على النبي تنضرب
0: شنضرب شنو؟
1: العائل ما صلى على النبي تنضرب ضرب.
0: هذا عمار لانه صفه صفنا طويله. شلونك علاوي، مساءك خير وبركه، شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله، درجات الحرارة 50 درجة مئوية يا سيد.
0: العدان سيارتي شنو مثلا؟ يعني شنو تقرأ 44 ليش؟ برأيكم؟
1: والله 50 أسأل أشياء هاي 50 ستندر.
0: مو أنتو جماعة بي واي دي عيني.
1: عم ساعة حسا أين أرجع أكاش الجامة نار.
0: شلونك علاوي، شو أخبارك أمورك؟ إن شاء الله بخير.
1: والله الحمد لله بخير، تحياتي لعمار الذئب.
0: شكرا نورتنا.
1: يلا أيوة والله.
0: سمعت سؤالي؟
1: والله السؤال هذا مو مال في شجوه الصراحه.
0: لا لا لا لازم لازم اكو في السؤال يغثك مثلا.
1: هذا يعني مال جواش طويل.
0: حتى على الاقل تقدر يعني اذا صارت مشكله تقدر تتاقلم وياها. طيب لا والله سؤال.
1: انا امشي باللعبات الحساسه الروحات ما حد يفتح لي مواضيع تعبانه.
0: زين بس قول لي شنو السؤال البسيط اللي ممكن يسأل بس هو يسوي أزمة عركة؟ خلنا نفرض انت جيت من الشغل مثلا وتعبان.
1: لا حد يسألني أسئلة.
0: اوكي خلنا نقول الوقت انت يعني عندك
1: الماتشات القوية.
0: طيب
1: اي
0: يعني انت عندك مو السؤال، الوقت مشكلتك، مشكلتك بالوقت.
1: الوقت طبعا الوقت مو مناسب.
0: طيب اوكي انا كلش اشكرك علاوي، نورتني، اتمنى لك يوم حلو.
1: صح صح صح صح صح صح صح
0: صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح
1: صح صح صح صح
0: صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح أبسط سؤال، يعني سؤال بسيط عادي كل شيء يعني طبيعي بس هو ممكن يكون سببه أكو أزمة راح تصير أو عركة أو فت يعني تاتش معين بين المرأة والرجال. شنو هو السؤال البسيط اللي ممكن ينسأل لكن هو يسبب أزمة؟ أرقامنا 0780211115 و0780211117. آسيا سيل 0770114115. ألو ألو،
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: الغاية تزيد زمان سبعك
0: شونك تدول عينك، شونك نهاد، شخبارك؟
2: الحمد لله، تحيات المخرج وكل.
0: تسلم عيوني. يلا نهاد، شنو هو السؤال اللي هو يعتبر من ضمن الأسئلة البسيطة لكن هو ممكن يسبب أزمة عركة؟
2: يعني وين كنت؟
0: إيه. هذا السؤال يسبب لك يعني هو سؤال بسيط تعتقد إنه هو يسبب مشكلة؟
2: حاجة طرف متر الرجال حتى المرة قدم في الزوجة.
0: إيه.
2: هو خلصوا مصطلحين. مرات أحد الطلبين تأخر ما انتنت. الطلب الثاني أصبح عمل تحقيق. يقول لك شنو تأخر بالشغل يعني. كلمة منها تواصل مشكلة.
0: طيب. يعني هسه مختصر الحديث، السؤال اللي بسيط ممكن يسبب أزمة بين الرجل والمرأة هو وين كنت أو وين كنتي؟ طيب.
2: إيه وين كنت؟
0: شكراً. إيه. على اعتبار.
2: إيه هاي يعتبر يعني. مردود طرف يعني إذا كان طرف مثلاً مية طرف أو يجوز تعبك بس إذا ما لازم عشان لازم في المحكمة.
0: طيب فهمتك. أوكي يعني هذا يعني كلش أشكر اتصالك، نورتنا، شكرا.
2: شكرا جزيلا.
0: عيوني أنت، باي باي، نورتنا. هلا والله يا بهاي البارحة شدي يصير ده تشوفون البارحة يعني يمكن بس اللي يعرفون بهذا الموضوع أو أصحاب ال يعني المهنة اللي هو موضوعة الذهب. البارحة أدا أتابع الأخبار كان يعني قلت واحد أبو محل خطية يعني انجلط إلا شوية لأنه صار ارتفاع بعدين نزل بعدين رجع ارتفع. هاي طبعا كانت اكو مؤتمر صحفي للفدرالي. ف انه الفائده راح تبقى مثل ما هي. طبعا حتى على طاري الدولار ايضا صارت اخبار متداوله انه الدولار راح يرتفع 160 و165 و100 وكذا وهالاشياء، بس بقت الفائده مثل ما هي ما تغيرت. فبالتالي اللي دا يصير انه الذهب البارحه كلش، يعني البورصه او الاونصه كلش البارحه لعبت بيهم ذهب صراحه، ونزلت بالاخير نمنا احنا نازله. هسه دا باوع بالاخبار رجع صعد مرة ثانية وعلق الذهب، خصوصا بعد توقيع الاتفاقية. الله يستر عمي، الله يستر. يلا طلع طلع راسك.

إذن مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم أكيد ببرنامجنا وبعدنا بسؤال اليوم اللي يقول هو شنو هو السؤال اللي نقدر نعتبره هو سؤال بسيط لكن هو مسبب رئيسي إلى ممكن تحصل مشكلة أو تاتش معين بين المرأة والرجل. أرقامنا جاهزة لكم 07802114115 و07802116117 آسيا سيل 07720114115.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعدنا اتصال. ألو مرحبا، خلنا نفتح لكم بث.
1: ألو مساء الخير.
0: أهلا، مساء الورد.
1: هلا عبير، مساء الخير عليك وعلى المخرج.
0: هلا وسام، شلونك؟
1: هلا بيك يا وردة، والله بخير وانت بخير.
0: كيف أحوالك؟
1: والله الحمد لله وشكرا، احنا زينين هذا بالبيت، بس انت دبات على نفسك عن جو حار وما اريد لك خسرة. بالمناسبة
0: نعم،
1: العراق يلعب الكاس العالم، كانت لعبة بقلوبنا طوبة.
0: يا بي قوية يا حبيبي. والله قوي، والله العظيم قوي، حبيته. شكرا وسام، شكرا.
1: الله يسلمك،
0: عيد لي اياها دائما.
1: السؤال اللي بين الرجل والمرأة،
0: سؤال بسيط،
1: هو سؤال عادي بس مرات تصير وراء مشاكل. والله دائما تصير وراء مشاكل.
0: اي شنو هو؟
1: اي من يكون شويه الوقت متاخر ورقم غريب يبدا السؤال، منو هذا وليش يدق هسه؟ مرات ما تبدي المشكلة يعني من نفس اللحظة، بس تبدي هي شون يعني بداية.
0: هذا السؤال أقول لك وسام، بس تمام متزوج بيتها بيتها شنو؟ بس هذا السؤال يتحول إلى أزمة من أنت ترتبك، من أنت مثلا تقلب التليفون على وجهه، أو مثلا تحطه بجيبك، أو مثلا فكرة يعني فجأة صرت إنسان صحي وتريد تشرب جيجارة برا مو بالغرفة مثلا، يعني هاي الأشياء أكيد بالتالي راح تصير.
1: شوف خلنا نقول صدق، والله مقرر أنا من وراء، طبعا أكثر شيء هم من وراء المواضيع تأخذين أنت، فوالله من بداية جيت
0: تعطيكم خبرة
1: أقول يا بهيت وهيت شيء أنا شغلي هذا هيت لك واجيني لكن صارت هي صراحه مره اتصل بها رقم وطلع مو ولد، طلعت يعني وحده وبال11 بالليل او ب12 بالليل، فصايره بي الان ليش الثاني المشكله
0: والله سته وحدك وزقرتي وحدك وزقرتي، ما حد راح يقول لك هذا منو، ما يخالف
1: مباشر عقبه راح ترتبط، راح تصير بك ايش مواقف من البدايه احكين ياباني هذا شغلي، فخاف مرات انه رقم يتصل عليك كذا كذا.
0: سته ابو انترنت وهذا شغلك، اقول لك وسام، نعم. هسه تبو انترنت وهذا شغلك، ابو الانترنت والله عنده حجه، يقول لك هاي كل ساعه يدقون علي عوائل، اوكي ابو المولد هم عنده حجه، الا انت ايش عندك حجه؟ شغلك ايش عليه بالاتصالات نص
1: لا ليش مثلا مواطن يروح للدائره فورقته يمي مثلا فيضطرون انه يعطونا رقم يتصل بيه
0: اي ب 12 بالليل يتصل بيك يقول لك يا ابو ورقتك.
1: للامانه صارت بي انه مره ب 11 مره ب 12 اتصل بيه رقم، وبصراحه طلعت وحده مو واحد يعني
0: اني وسام
1: شيخ ذاك المقابل،
0: اقول
1: لك انه هذا شخص متزوج. نعم
0: هسه تريد اقدم لك نصيحه لو نبطل،
1: ايه
0: اذا تزوجت وقلت هاي الحجه فما تمشي وداعتك انت، لان شغلك يتحمل انه الصبح خالص.
1: عندي حل ثاني، عندي حل ثاني، من التسعه فما فوق جهاز طيران ماكو غير هذا الحل. من التسعة بالليل لحد
0: ثمان
1: الصبح يلا
0: عادي يتصل بك على الواتساب، هو اللي يريد يلح
1: هاي سرعتها هاي
0: اللي يريد خبر. طيب
1: والله هي من الإباعة، هي متى تصير مشكلة على قوتي تصير والمقابل إذا كان متفاهم وعقله يعني مو مثل ذول اللي رأسا بس يكيف على المشكلة والكذا، هاي واحد.
0: طيب
1: إن شاء الله ألقي لي شريك حياة متفاهم ويعرف ظروفه ويعرف شغله ويعرف كذا
0: ان شاء الله،
1: بتكون يعني حلوه ومثل شيء اهم شيء هاي.
0: شو الكلام؟ شكرا وسام،
1: حياتي لك يا ورده.
0: يلا بعدنا متواصلين، بما ان فتحت وياكم بث على صفحتي الخاصه فخلوني اعيد السؤال اللي ويانا جديد انضم على حلقتنا اليوم او بحلقتنا اليوم. سؤالي يقول شنو هو السؤال اللي هو ممكن يكون بقمة البساطة، سؤال بسيط يعني لا بنظرية لا بفيثاغورس لا ما أعرف شنو هاي الأشياء أبدا، سؤال بسيط يحصل بين المرأة والرجل، لكن هذا السؤال البسيط ممكن يسبب أزمة ومشكلة وعركة وزعلة وراحت ليلى لعيالها وهاي الأشياء، أو رجعت ليلى لعيالها.

0: إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم من راديو الرشيد 91.5 FM، وبعدنا اليوم بسؤالي اللي هو شنو السؤال البسيط اللي ممكن يكون هو بقمة البساطة وعادي ممكن أي واحد يسأله أو كذا، وبالتالي ممكن هذا السؤال البسيط يسوي مشكلة كبيرة بين الرجل والمرأة. فأرقامنا راح تكون مفتوحة لكم 07-8-02-114-115 و07-8-02-116-117 ACCL 07-70-114-115. هذه أرقامنا أكيد مفتوحة لكم. شكرا لكل الكلمات الحلوة اللي كتبوها لنا على البث، تحياتي لكم، ورجاء الأجواء غير أجواء، واللي هو هذه الأشياء يعني تفهمون شنو قصدي، ماكو داعي تشوف أنت يعني البث لا تتابع، ما مجبر، ما مجبر تتحمل ذنب، أني ذنب لا تتحملني. تمام يلا أستاذ عمار بس أطلع لوني بعد أي أنا أتعارك قوة حتشونا يعني هسه أنت متقلب بالتليفون. هل من المعقولة ما قاعد تسمع أغنية؟ هل من المعقولة إذا هسه يعني فاز المنتخب خلنا نفرض ما راح تشغل أغاني وتسوي يعني، هل من المعقولة غمض عينك؟ أكيد لا. تعرفوا هالسؤال في الله. عندنا اتصال. ألو ألو
1: ألو ألو السلام عليكم.
0: أهلا أهلا أهلا، ثلاث أهلات.
1: شلون الشغالة؟
0: هلا محمد شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي ليش تحياتي المخرج.
0: شنو أخبارك؟ تمام
1: والله إذا أنت بخير أنا بخير.
0: أوكي شكرا. سؤال هذا هاي الإجابة الاجتماعية ما مقتنعة بها محمد صراحة، تزعل من عندي
1: أنا؟
0: يعني مو بس انت، هو ذاك يوم واخذنا موضوع قلنا شنو الـ يعني الحكايات اللي نحكيها عباره عن انه تقويه العلاقه الاجتماعيه، بس هي يعني بيها مبالغه. هسه مثل ما هي ما انت بخير
1: انا لا لا مو امانه. شوفي امهات اكو اشخاص فعلا اذا هم بخير احنا بخير.
0: اني منهم محمد يعني
1: اكيد.
0: شكرا شكرا الطاقه اليوم تطول اياها. شكرا شكرا.
1: لا لا امانه يعني
0: شكرا. ووجود عمار هسه يقول لك ايه هو من جماعتك.
1: عمار هو ملك ملك النساء.
0: طيب محمد شنو هو السؤال البسيط اللي ممكن انه ينسأل بين المرأة والرجل؟ بسيط، سؤال بسيط كلش طبيعي يعني مو ما بي اي تقيدة.
1: ليش ادق عليكم مشغول وليش انتظع؟
0: اها تحس هذا السؤال ممكن يسبب أزمة
1: يعني ربما مثلا داحت
0: ربما وهكذا وكذا اي
1: ربما داحت ويا اختي او ربما او ليش معقوله تحكي ويا اختك ربع ساعه
0: زين
1: يعني واحد ما يحكي ويا اختك ربع ساعه اي فهاي تعجيب اللي بغر يعني قد ما البغر ما اقتنع بالاجابه.
0: طيب وربما يكون لا اختك ولا امك ولا اي احد
1: يعني ربما
0: ربما هاي ربما مال اياس خفاجي تحياتي ربما. طيب تحياتي لك اكيد انا كلش اشكر اتصالك محمد. شكرا لك، باي باي نورتنا. يلا عندنا اتصال اخر. الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
2: شلون صحتك؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
2: تدري انا فاتح راديو وتفاجئت عليكم.
0: اي تفضل، من ويانا؟ الاسم الكريم
2: مصطفى الشمري.
0: والله حياك، اهلا وسهلا مصطفى.
2: اي الله يسلمك، اهلا وسهلا بيك.
0: اي مصطفى
2: اشكر قنواتكم مشاهدات.
0: تسلم عزيز. شكرا مصطفى. شنو السؤال اللي هو ممكن يكون بسيط جدا ينسأل من قبل المراه او الرجل؟ خلينا نقول حتى ما نحدد.
2: والله انا قال ما متزوج.
0: حتى لو ما متزوج خلي يقول والدتك اختك سالتك في السؤال، تحسه هو بسيط لكن كرجل انت تستفز بي، ممكن تصير تاتش بينك وبين والدتك او اختك. اوكي
2: والله ما اعرف يعني الصراحه يعني ما اعرف شيء يعني كيش
0: يعني ما عندك اي سؤال يغثك مثلا وين كنت ليش تاخرت
2: اي هاي
0: منيلك هاي منيلك مثلا اي بس هي
2: متعودين عليها يومي هاي
0: اي بس هي ما يعني ما تزوجك تزوجك
2: لا تزوجك ما تزوج
0: اي شوف
2: وانا قايل من اطلع لحد يقول لي وين كنت وين جاي وين رايح.
0: طيب
2: تعرف
0: كم أكثر من مرة يعني. أوكي مصطفى أنا كلش أشكر اتصالك عزيزي، نورتني. شكرا نورتنا.
2: شكرا شكرا جزيلا.
0: شكرا. هلا والله. باي باي. يلا الو الو الو. اذا ممكن رقم الجوال الاتصال اي 0770111 115. قدكم الآسي، أكثركم تستخدمون الآسي.

إذا مستمعينا بعدنا متواصلين، تحياتي لك أبو هيلين. يقول هواية أسئلة مثل شو وقت توديني الأهلي. فاي محمد السمراء كملت 10، ما شاء الله عليك داخل بالدائرة الأحوال المدنية، كلش كلش متعمق أبو هيلين بحد حاسب عمر بنتي، ما شاء الله ما شاء الله. تحياتي تحياتي لك أكيد أبو هيلين الوردة. يلا مفروض ما يشتغل بهاي الشركة، وبدل ما يقلي مفروض بالأحوال المدنية والله.

0: يلا مستمعينا بعدنا متواصلين اكيد وياكم ببرنامجنا. عمار سؤال فضولي شويه يعني اصاب مني هسه. العشر سبائك اللي عندك شو كنت ناوي تبيع انت؟ ترى الذهب وضعه الذهب حرام عليك حرام عليك، يعني هيك وصلت بك مرحله ما تريد الذهب يوصل الى مليونين؟ حرام عليك.
1: انا عندي مثل
0: ترام
1: مثل هاي
0: اسويهم مليار. شو تسوي المليار؟ الغرام مليار قلت حتى ما اقدر احكي. بس عشر سبائك يعني على الاقل بيع لك خمسه حتى ما تخسر. بقيهن شين تبقى البشر مليار؟ تشبيك
1: مليار.
0: انت متاثر بهذا الرئيس ايش اسمه تريد تموتنا كلنا؟ كافي عمار شكرا جزيلا.
1: كل 100,000 شخص يعيشون بدوله،
0: كل 100,000 يعيشون بدوله والباقي يعني يرحم باباي يصيرون نفط. انت شايف بارحه فيلم شيء رعب فشي؟ لا اله الا الله. يلا مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم اكيد وبعدنا بموضوع حلقتنا اليوم. اللي يقول هو سؤال والسؤال يقول شلون هو شنو السؤال البسيط اللي ممكن يعني سؤال بسيط كلش طبيعي ما يحتاج لابدا تفكير او ما يحتاج لمثلا نظريه ما يحتاج لتروح تبحث ما يحتاج يعني تدرس هالاشياء. سؤال بسيط يومي ينسال، هو بسيط لكن ممكن هو يكون سؤال يؤدي إلى مشكلة عركة أزمة بين المرأة والرجل. هسلمة متزوج تحياتنا لكم. أكيد ممكن يكون سؤال من قبل الأم الأخت هكذا. هو طبعا على فكرة هاي الأسئلة لو تنسأل مثلا اللي ذكروها المستمعين ببداية الحلقة، أنا متأكدة لو تنسأل من قبل الرجال كلش طبيعية، بس هي من مرة تسأل ما أعرف يعني تحسون هيك رأسا الأعصاب رأسا يعني تشتد عندكم الامور وشي اصلا تشتغل عندكم هاي المكان. فبس هو اذا سأل من قبل رجل يختلف الوضع كلش عادي ممكن تجاوب طبيعي يعني عادي، لكن اكو اسئله تنسال من قبل الرجل للمراه او المراه للرجل هي ممكن تكون بسيطه لكن ممكن انه تكون يعني سبب الى مشكله عركه. ارقام هواتفنا 0780214111 و0780211617. اسيا سيل 0770114115. ابو في نورنا قلبي شكرا. كيفي مقدمه واني حره ها؟
2: انا لا بتخطفني ملامح
0: ولا هاي انا اهديها له هو يهدي لي اياها هو يهدي لي اياها واحد من حياتكم يسمعني.

0: أحد كاتب وين المحتوى الهابط عني؟
1: لك زعال! لك زعال! لك واجيني! لك تواجيني واجيني واجيني!
0: الحمد لله، يلا الحمد لله. يلا عندنا اتصال، ألو!
2: ألو مرحبا!
0: مرحب عيوني، هلا والله!
2: كيف الحال؟ شاء الله
0: عزيزي
2: زيني بالحر هذا.
0: شوف أني زينة وأكون أحسن إذا نصيت الراديو.
2: صح أيوة نصيت
0: أيوة زليلي. شكرا. من وياي؟
2: أبو عبودي.
0: أبو عبودي والله وحياك يا أبو عبودي.
2: الله يحياك.
0: أبو عبودي شنو السؤال اللي هو كلش بسيط وعادي وطبيعي ويعني عادي سؤال؟
2: والله هو أكثر سؤال يعكر المزاج من يسألوك إيش باقي من الراتب.
0: إيش قد باقي من الراتب؟
2: باقي عندك فلوس من الراتب خصوصاً إذا جاء الشهر.
0: ليش يغثك يعني تحس إنه شنو واحد مراقبك إنه إيش قد تصرف؟
2: يسحبون البقية يعني قد باقي عندك بدون يسحبون.
0: ها أنت مو ضايج إنه أكو واحد يراقب، أنت ضايج إنه خاف تنسحب يعني.
2: خاف تنسحب عنك.
0: طيب شوية سؤال محرج إلك بس أنت تجاوب عليه أبو عبود، أنت قدها مالك علاقة.
2: طبعاً إن شاء الله.
0: كم مرة يعني ما نقول كذا بتراوغت بالموضوع وقلت مبلغ بس هو عندك غيره يعني من سألوك انه ايش قد باقي من الراتب؟
2: والله فعلا هواي.
0: اخر مره ايش وقت وايش قد يعني زيدت او قللت؟
2: مره تقريبا كل شهر.
0: زين اوكي كل شهر يعني الشهر اللي فات
2: على الصفحه بس ما اقول
0: فيه. اللي الشهر الفات اللي قالوا لك انه ايش قد باقي ايش قد جاوبتهم؟
2: والله ما اذكرهم، كل شهر شكل
0: يعني اقصد انه جاوبتهم ربع المبلغ ولا نصه ولا ثلاثة ارباعه؟
2: لا لا لا تقريبا نص المبلغ هيك شيء.
0: اها تمام. وين توديهن ابو عبد؟
2: والله مو مهم الايام الجايه الشغلات الخاصة
0: إن شاء الله خير يا ربي. طيب أنا كلش أشكرك أبو عبودي، أتمنى لك إن شاء الله يوم حلو عزيزي. تحياتي لك
2: يا رب
0: والله. باي باي باي. يلا ألو آخر. لو تهدي لي أغنية يرضيك لما يرضيك محمد عبد الجبار. أي والله

0: إذن مستمعين أكيد بعدنا متواصلين وياكم شموخ امرأة حبيبتي نورتينا أكيد مية هلا بيش عمري شكرا. يلا اتصال الرشيد رائع لكن الصوت ضعيف حتى في يعني بث النت تعرفون احنا نتنا بالعراق يعني مو مشكلتنا هذه للأسف يعني ما نقدر نسيطر على الموضوع هس شنو
1: والله مشكلة عليك
0: زين ليش الضوجين واحد يحكي وقع حال على شنو عزيزي ما افتهمتك والله يلا عندنا ألو
2: السلام عليكم
0: أهلا عليكم السلام
2: مرحبا إن شاء الله بخير
0: مرحب عزيزي من وياي
2: عبد الله
0: عبد الله اهلا يا عبد الله نورتنا
2: اهلا بيك الله يخليك
0: نورتنا
2: سؤالك اليوم عن انه اكثر سؤال واحد يطول منه صح
0: اي
2: اكثر سؤال ابود من عنده
0: هو خلينا نقول انه يعني هو سؤال طبيعي وبسيط يعني مو معقد
2: اي صح من واحد يسال انت وين
0: انت وين اوكي
2: السؤال ينافس كلش
0: زين ليش ينرفزكم هذا السؤال فعلا يعني ممكن من باب الاطمئنان يعني هو ما حد يسال انت وين باب الاطمئنان يعني غير
2: لا لا من باب الفضوليه والله مو من باب الاطمئنان
0: يعني هل مثلا والدتك زوجتك كذا فضوليه لا غير امنون عليه غير الوضع مو زين يا عبد الله
2: مو انا اصلا يعني مو ببغداد انا
0: حتى لو وذا يعني.
2: هذا السبب
0: أي
2: بس هو من يسال باب الفضول يضعف وين انا سواء ولد او بنيه مو شرط ولد مو شرط بنيه
0: طيب
2: مو شرط امي او زوجتي اي شخص بس من باب الفضول يعني هذا السؤال مسوي لي عقده بحياتي الصراحه ومسوي لي مشاكل هم.
0: اها اوكي يعني سؤال بسيط بس مسوي لك ازمات نفسيه اي
2: والله
0: وعصبيه
2: والله ازمات نفسيه وعصبيه
0: طيب عبد الله انا كلش اشكرك عزيزي نورتنا شكرا قلبي انت شكرا وين يوم من وقت كيفكم طلعوا طبوا كيفكم

إذن مستمعينا أكيد تحياتنا. هذا شبي صيح؟ شنو صوته واضح؟ صوته ها مو المايك. يلا ما يخالف عذروني، بس هو هذا، هو هذا أسلوب. حتى تعرفون أنا عندي ليش أتعامل وياه بهذا الأسلوب، بس عرفتوه الحمد لله، الحمد لله. حتى لا حد يجي ويقول لي دير باك على عمار وعمار خطية وعمار كذا. تشوفون تعامله وياي شلونه، هذا تعامله. خلاص ماكو وصل الختام. باعوا شلون يتعامل؟ باعوا. تحية لكل مستمعينا، اكيد شاكرين كل اللي اتصلوا بينا اليوم. اتمنى لكم يوم حلو. تبقى موضوعة الاسئلة البسيطة والغيرها، وهذه انا احس انه هي يعني خلينا نقول تلائم الاوقات المناسبة. ممكن هذا السؤال انت وين، اذا سأل بطريقة جميلة، مو يعني نبرة مو تمام، او وقت حلو ممكن تكون بسيطة على الاخر، ونفس الاسئلة اللي ممكن تكررت خلال الحلقة. عموما تحية لكل مستمعينا، شاكرة كل اللي اتصلوا بينا بحلقة اليوم. اتمنى لكم نهار حلو وسعيد، التقيكم شوكت ان شاء الله يوم السبت ساعة واحدة. باي باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الحكومية. وزارة الزراعة منع دخول 1750 رأسا من العجول المصابة بالحمى القلاعية. التربية دوام موظفي العقود لعام 2024 سيكون 4 أيام أسبوعيا ابتداء من العام الدراسي المقبل. رئيس أركان الجيش يوجه بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم. الداخلية توقيف ضابط ومنتسبين اثنين من مرور النجف بعد اعتدائهم على مواطن. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم تتضمن التزام أمريكا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها. قادة مجموعة السبع يشيدون بتحول في موقف ترامب بشأن أوكرانيا. الأنواع الجوية صح وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، نتابع في أمان الله.

0: أنت موظف ومحتار وين تتوطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.
7: اسمعها.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا
0: بعد شدايجه. اسمعي هاي الرشيد اف ام.

أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: لا تونس فيك وانت معايا.
0: الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي خلال لقائه مع وفد كتلة الإعمار والتنمية النيابية على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى استكمال الكابينة الحكومية، وشدد على أهمية اعتماد لغة الحوار والتفاهم بين القوى السياسية لمعالجة القضايا الوطنية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع جهود الإعمار والتنمية. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الوطنية، حيث ناقش الإطار ملف استكمال الكابينة الحكومية مؤكدا أهمية الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويضمن استكمال متطلبات البرنامج الوزاري وتلبية تطلعات المواطنين. ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجه بتخفيض مقدار أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضها الشركة العامة لتجارة الحبوب خلال الموسم التسويقي لتصبح بمقدار لا يزيد على 6% بدلا من المقدار المعتمد حاليا بدءا من هذا الموسم. وجه رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم والعمل بجهود مضنية لإيجاد المناصب المهمة والمناسبة لترقية، مؤكدا على وضع آلية معتمدة خاصة بالجرحى من الضباط والمراتب وتحديد نسب العجز لشمولهم بالترفيعات والنقل. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزجكيان مذكرة التفاهم لتدخل حيز التنفيذ رسميا، وعلى رأس بنودها وقف الحرب ورفع الحصار وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وبالتزامن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن توقيع مذكرة التفاهم تم رسميا، لكن سيتعين على الوفد المفاوض التوجه إلى سويسرا مشيرا إلى إلغاء إجراء حفل توقيع كان مقررا الجمعة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى استكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمة الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة تفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: راديو الرشيد أينما تذهب.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. أنت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم من يسمعنا دائما على 91.5 تردد في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي يكونون ويانا طبعا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، ان شاء الله تكون ايامكم جميله رائعه حلوه ويا هاي درجات الحراره العاليه الجميله. في مقترح كان من سنتين وحقيقه سوى ضجه بالعالم كله شويه. قالوا يابا احنا عددنا بالعالم 8 مليار شخص، 8 مليار على هذا الكوكب يستهلك الكثير من ثروات هذا الكوكب. فلذلك طلعوا فت قصة قبل الأكثر، والله قبل كورونا، هي لأن هي ربطت ويا كورونا. المهم فقالوا إحنا راح نسويهم مليار، ذولي 7 مليار نشوف لهم فت سالفة، كوارث طبيعية، شوف شو نرتبهم بحيث يصفون بالأخير وسميوا في ذلك الوقت بالمليار الذهبي. طبعا هذا يدعم أحد الأفلام التي ظهر بها أحد الأبطال، ما ذكر اسمه، واللي كان اسمه 2012. كلكم شايفين الفيلم هذا اللي هي أساس هاي يصير طوافان مدري شنو، هاي زلزال مدري شنو، هي فيضان يصير، وحطوهم بسفن 7 سفن وكانت تشار يعني إشارة للتفاصيل، يعني هي فد أي فالسالفة. المهم فصار مليار ذهبي. إحنا اليوم سؤالي تقول هاشين الموضوع، أنا أقول لك إحنا اليوم تعدادنا ولله الحمد الله يزيد ويبارك، بس ربي لا يزيد هواي لأن يا دوب دلحق إحنا عندنا 45 مليار. قول

تطلع من هذا البلد دون أن تذكر الفئة؟ قل لي أنا ببالي فت فئة، هذول الفئة عددهم مثلا 40 10 500 مليون، يعني ما أدري إيش قد. المهم إحنا عندنا 45 مليون 500 ألف واحد، نطلعهم ونوزعهم على دول. هسه توزيعة الدول على يا دول أكثر شيء؟ وليش سؤال كلش حلو خميس والله. عددنا 45 مليون شخص، إذا قلت لك أو قلت لك طلعي من هذولي عدد معين أنت تختاريهم أو أنت تختارهم وتوزع ليهم على دول، يا دول راح توزع عليهم وش معنى هذا العدد وليش هاي الدولة؟ أرقام الهواتف المشاركة 0780211415 0780211617. بإمكانكم المشاركة أيضا من خلال واتساب على 0720111415. شكرا لكم.

الدولة يصرف لهم. أنا اتصال. ألو ألو ألو وين يا معود؟ ألو قول إحنا تعدادنا في حال قلت لك أنت قلت لك أنت تملكين القرار حتى تطلعين من 45 مليون عدد معين وتنشريهم أو تدزيهم إلى دول، يا دولة راح تختارين وش قد العدد وش معنى هاي الدولة أو وش معنى هاي الدول، تختار وضع مجموعة دول. فبإمكانكم المشاركة حتى تقولون لنا شنو الدولة أو ليش العدد هذا 45 مليون، ما شاء الله خير وبركة يعني الدولة والله العظيم. فجاوبوني على الواتساب، خافت وشوية اليوم احنا عبرنا نص الشهر، تتصلون وتشاركون يعني في حلقتنا لهذا اليوم على 072 على الواتساب 072 011 4 11 5 والله

0: يعني حقيقة من نفكر إحنا على موضوع إنه شنو قدر العدد اللي راح يكون إحنا نشيله من من من هذا الموضوع من العراق. أعتقد هو يختلف بين شخص وشخص. أكو واحد يقول لك أنا ممكن أشيل 40 كلهم، يبقى عندي 5 ألعب بيهم على النهاية. واحد يقول لك لا، ممكن هي فئة معينة أنا ببالي، لا تقولها قلت أنا أو لا تقوليها، وأشيلهم وأخلص من عندهم. بس بالتالي أنت تخيل إلى إنه 45 مليون عراقي أكو بيهم جزء، إحنا كمليون عراقيين نشعر إلى أن هؤلاء يعني مضرين بالنسبة لنا، أو ممكن هم كل الزينين فخلينا نحولهم الغير دولة. يعني هو السؤال أو الجواب قابل للوجهين، ممكن عدد من المسيئين نطلعهم مثل ما يحصل كل بيت، كل بيت أكو بيه ناس سيئة وناس جيدة، وإحنا هم يعني كشعب 45 مليون لازم بينا يعني على أقل تقدير فد 10% من عندنا سيئين، ولا شو قابل شنو مثلا دولة أفلاطون مثالية هي. فبس بالتالي أرقام الهواتف المشاركة 0780211415 و0780211611 أولي ما أدرك 7، وأيضا على الواتساب على 0720111115. إيه شنو عادي زين هي هاي والله عمي ناس ثقيلة.
1: قل لي شلون

ايش قد انت ممكن يجي في بالك الى انه هنالك بعض الاشخاص اللي احنا نحتاج ان يعني نحولهم الى بلد اخر؟ اكو بلدان بالمناسبه قد احنا نشوف مرات على الانستغرام على على السوشيال ميديا نشوف الى انه هنالك بلدان تطلب من العالم الى انه تجي تعيش بيها. عمار في اليوم اوديك تفد الدوله ها النرويج شيردون قلتي خزخان راوس وياهم تطونا واحد دفاع تطونا واحد دكة احتياط ونطيهم قولتي خطيئة خاف يحتاجون قولتي ما عندهم. المهم فالنرويج فأكو بلدان مرة تطالب الناس بأنه تعيش. أكو مرة شفت أني إحدى القرى في الريف السويسري عندها مشكلة ما كحد تقعد تدفع دولار بس تلتزم ويا البلدية بدفع كل الأجور فدولار تقعد ترمم البيت من جوه بس ما لك حق تبدل شكله ومعالمه من برا وتقعد بيها. فهذه همين نقدر نستفاد منها ندز دولي الناس اللي راح نطلعهم من عندنا. هسه انتظر من عندكم ايش قد العدد اللي انت تشيله من 45 مليون وين تودي وش معنى يعني يا بلد وش معنى هذا البلد اللي تودي اليه. وطبعا تقدرون تشاركون حتى نسمع آراءكم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. واعتقد الى انه وضع اراد لصفنا يعني من عندكم لان شوف ايش قدر الرقم اللي انتم تخلي ببالكم بهذا الجانب. انا اقول لكم والله ثانك يو.

0: Ela. Taner. ألو.
1: ألو.
0: يحكي عليك. مشكلة أنا تعبت من كلمة إنه عمار يحكي عليك. كل ما خابر عمار يحكي عليك. عمار يحكي.
1: أستاذ سلطان. عيني. قوم تمشي بالشارع وأدعي عليا ما استمتع بالشارع.
0: شفت هاي شفت لزيت الفيديو.
1: حمراء. قوم تمشي وأدعي يا ربي ويا ربي.
0: أنا تمنيت هذا صديقك لا بس أحمر يصيح آمين.
1: هو جيت أقول له قول آمين كلها تصيح آمين حتى
0: بس مو بعيد
1: حتى
0: الشارع شارع
1: إيه إيه تخيل يعني تخيل يا مرحلة
0: وصلت أي والله والله توأت يعني الله يساعدك بصراحة
1: هاي شو سوى
0: يلا هاي
1: وعليه وعليه شفت الشارع فارغ بس أنا وصاحبه أبو الأحمر وتكرم الكلب ماله كان
0: صحيح إيه إيه
1: يا إما أخرب هذا المنظر وأجيب عمار وشاكلته من العراق ونقلهم هنا أو العكس أبقي عمار وشاكلته في العراق وأنقل الناس المساكين اللي عمار مدمر وضعهم ترى يا أخوان إذا عمار راح العراق يصير بخير
0: ها
1: أنا قلت لك ياها البارحة
0: أي قلت لي صحيح أي زين ايش قد انت بوجهة نظرك ايش قد اللي هم مثل عمار وايش قد اللي هم الطرف الاخر يعني ياهو الاكثر عدد او ياهو الاقل
1: المشكله انا ما اقدر اقيم لانه تعرف صار لي فتره بعيده عن
0: البيت نعم يعني استقراءات
1: اللي دا اشوفه هو اللي دا اشوفه من بعيد شلون يقول لك انت خارج البلد تشوف عن بعد اللي دا اشوفه عمار وشاكلته هم كلش هواي والمشكله ماخذين سلطه وقرار بالبلد لهذا حال البلد يعني ما شاء الله
0: مثل ما هو سيملك سلطة برنامج هسه يقطع اتصالك يبقى الاتصال يطلع أغنية ما يطلع أغنية
1: البارحة البارحة واحد مثل شاكلة عمار أول البارحة لازم الجول وصفين وطبب حين هذا نموذج آخر
0: أتخيل وبدت حلم عراقيين هواي إيه
1: شفت يعني هو من تشرين بس على أشكال
0: مختلفة
1: نعم نعم فهو هو واحدة من اثنين يبقى الخيار يمك انت عايش جوا الحالة تحب تدز عمار وشاكلته يمي
0: لا لا لا لا وين
1: او تجي انت وشاكلتك يمي
0: لا لا جاني وشاكلتي عليك احسن
1: زين برايك ياهو هم اي ذولاك الاكثر
0: ذولاك الاكثر
1: يعني اي يعني من هو احنا شقد 48 مليون نسمة
0: احنا يعني قول احنا احصائية تقول 45 46 تقريبا قول زاد
1: اكيد هم عمار وشاكلته اللي ماخذين قرار وحكم من البلد
0: 40
1: ما اعرف 40 مليون
0: خلاص 6 5 خفيفين 6 5 بكندا نضيع
1: يمي والله تضيعون شنو تخيل لعبه فانكوفر لعبه عراق وفرنسا مع فانكوفر البارحه قاعد اشيك قلت خل اروح لقيت طياره هي اذا سحبه وحده 4 ساعات ونص 5 ساعات
0: زين
1: بس ما لقيت سحبه وحده كلها ترانزيت تاخذ عندي 16 ساعه طيران
0: يابا
1: ويا الترانزيت هاي فيضيعون حبيبي 7 مليون 8 مليون تعالوا وانا وابو الاحمر نستقبلكم
0: اي وانا وياكم
1: ومصطفى الرجعه يا معمار
0: اي اي
1: اي مصطفى الرجعه يا معمار حتى هم بيناتهم ناس تنصب على ناس
0: اي هم يرتبون بيناتهم الموضوع اي
1: هي الاسماء ام الباجره طلع اخوها صديقه
0: كذب
1: مصادق اخت صديقه يا نات شوفوا اخبر
0: الله اقول لك طلعت في كندا 41 مليون و بجدنا
1: احنا ايه
0: 41
1: احنا لا مو وايه عود الهدف 20 30 يريد يصيرون 100 مليون يصيرون اذا تشغلتوا لي الملون والنوبه قام اللي يحكي عليهم يدري تجنوا ويحطون عليه قرار يعني شلون مشكله يشوف مشكله
0: بال هيك شيء
1: شيء نصير بعد المهم فخلاص
0: يعني تخيل إذا وزعنا 41 إذا حطينا 41 مليون كل سكان كندا في كندا كل واحد إله كيلومتر ألف كل فرد إله ألف
1: أزيدك من الشعر بيت 10% إلى 15% من الكنديين ما عايشين بكندا يشتغلون شيء بالخليج شيء بأوروبا
0: نوبها فوقها
1: شيء بأمريكا
0: يعني
1: وأكثرية
0: يعني تخيل أنت كم واحدة ست عائلتك أنت والمدام الله يحفظها ورضا وبعد
1: وليا إحنا أربعة
0: أربعة تطلع لكم 4 تطلع لكم 5000 متر
1: بس جبت على طار العلاك هاي الطرفة،
0: اه
1: البارحة كان حفلة تخرج مال ليا
0: اه
1: وطلعت الأولى على مدرستها،
0: اوكي مبروك، عاشت ايدها. آه الله يحفظك يا رب.
1: والرابعة على المنطقة.
0: زين
1: فمن حطوا شريط حياتها بالابتدائية هيك، يعني هم أخذوا معلومات من عندنا وصور وهاي.
0: بعد شو يقول؟ يقول هي المنطقة مالتهم أربعة وهي طلعت الرابعة. والله
1: ايه
0: ما يقول.
1: تسمع
0: اي
1: تسمع اسمع، فاحنا كنا بمسرح المدرسه العوائل، هم السادس ابتدائي اذا نتخرج وهي على المسرح وهذا،
0: زين
1: ففاجئونا بالخبر انه هي الاولى على المدرسه.
0: اي
1: كان مرضى طقها بهالهوله،
0: يابا ها
1: ويا
0: قلنا اخوي
1: قاعد
0: على كيف نهدأ نهدأ. اي
1: يا قاعد نشقل
0: نقوم بالعين.
1: رفعت يدي لي فوق قلت لي بس
0: شنو اقولها؟ بس لحظه على كيف الشيء بس طلعت عندها العراقيه.
1: اي عافيه هي
0: اي ما قدرت تكبتها.
1: اي بحيث اليمني يقول لي واتش ذيس، قلت له
0: اي
1: كله لولوش يو وون كله لولوش.
0: قلت والله ما اعرف اترجمها بس هي يعني تعبير عن الفرح.
1: قلت له الكلوش ما نوئيل، احنا هذا الكلوش مال مرمونه.
0: طيب.
1: والله شنو ترين صارت لها الهوله كلها حيث هي اللي يدقها يمه فضحتيني.
0: طيب
1: فعمار وشاكلتي يبقون،
0: وشاكلتي يبقون واحنا نجيك. هاي خلاص
1: تعال انت وشاكلتكم وبخدمتكم احنا.
0: طيب حلو اوكي تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا جزيلا، هلا بك، باي باي. هلا شنو هو شنو بس بيتهم بي وانت ليش تطلع اشاعات انت وبكيفك ايش؟ اي هم هيك ماكو احد غير هم، ماكو احد، هم ناس. هو من هو الكئيب؟ انت كئيب. يا الله هدي الأغنية لمحمد. والله شنو الأغنية؟

طيب عاد اتصال؟ لا شو اتصلتني؟ شو اسوي لك؟ عمار يقول لك هاي لك الاغنية خص نص وانت لك حرية اهداها لاي شيء. هو الزلمة هداها البزو انت هسه بعد لما تهديها بعد ما اعرف بعد هذا الموضوع يخصك انت كشخص بعد وين يعجبك توديها وديها. المهم سؤال حلقتنا لهذا اليوم، في حال كان لديك الصلاحية حتى انت احنا بصدق قليل ماكو مو مدري ايش ماكو اليوم عالم حارة اي حارة والله حارة والله حارة والجو يعني حمس وبامية طاسة طاسة طاسة فافون لبن الله دبقه شويكم بالموضوع الله. المهم فلذلك بإمكانكم مشاركة في حلقتنا لهذا اليوم، أرقام الهواتف 0780211 4115 وعلى 0780211 6117 وعلى 0720114115 إمكانكم طبعا المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق وتقولون إيش قد عدد الأشخاص اللي أنت تعتقد أو أنت تقول إلى أنه من الممكن إنه إحنا نخليهم وحدهم في دولة أو يا دولة أنت ممكن ببالك إنه هم يكونون بها موجودين. بإمكانكم طبعا أيضا تقولون الدولة اللي هي يعني شو أقولكم والله يا دولة بل خلينا نشوف يحطون بها وش قد العدد يا أهم شان عندي العدد عندي أهم من الدولة. أي صحراء الكبرى صدق شو السبب طبعا نضيع هناك تبقى بالصحراء صير طوارق ذولي شايفهم اللي هم جماعة الطوارق هو هناك يا ريتك.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور. اهلا.
1: هلا اخوي شلونك؟
0: هلا شلون الاخبار؟
1: مستعدين؟ شلون امورك؟
0: والله بخير الحمد لله.
1: الحمد لله على السلامة. ان شاء الله تمت البيعة.
0: هاي وين احكي قبل اسبوعين؟ انت وين شفت؟
1: اي والله كنت طالع بعد ما بحدث عن التحديث القديم.
0: كلش حيل التحديث القديم.
1: مو صحيح؟
0: طبعا.
1: جيت بالتيني والله.
0: والله؟
1: يعني ما دام فلوس بالتيني.
0: حلو.
1: اي زين؟
0: زين. شنو؟
1: هسه هذا تمشي يعني هذا واحد يا اخي بتحط يحط عقله وياي.
0: ايه؟
1: انا طلعت لانه داريت اخذ السايد مالتي وطلعت ابو كارفت.
0: اي.
1: عبالك قاعد اتباطح وياه وما يدري يعني يعني
0: كارفت
1: شغله فاشله.
0: كارفت سي 9؟
1: ايه.
0: زين حقه.
1: زين؟
0: ايه.
1: هسه 2000 وهسه بس شنو؟
0: ايه.
1: يعني عباله عود انا يعني عباله عود او هو عبالها لان هي بنيه ايه. اصلا عبالها انا قاعد اتباطح وياها هي هو ما يدري انا اصلا يعني
0: ايه.
1: ماكو راسي اخذت السايد مالتي وصرت كوتش
0: برضه. اي احسن.
1: محسن
0: والله احسن لك
1: سلطان. اول بارحه رنت الا شويه اروح للعبه يعني جاني تكت وما ادري شنو بس مقدم.
0: ليش ما رحت لعد؟
1: والله سلطان ما ادري سبحان الله ما اعرف وانا انغث بسرعه قلت بس اروح وخاف في السالفه شويه تعبانه و... يعني النتيجه صارت كبيره اي يعني اخر شيء بالليل يعني تخطط انه قاعدين بالليل و... يلا وما ادري شنو بس احجز والولد حاجز يعني هم مجموعه شباب هم اصلا حاجزين وهاي وجاني التيكت بدي اروح يعني خلص بعدين ما ادري بس ايش اسمه الا شويه بدي اروح
0: بس لو رايح كان والله حلوه يعني لطيفه
1: هي اجواء اي اجواء يعني مثل ما صارت لعبتنا لعبه بالمكسيك يعني اجواء اجواء كلش حلوه بس يا اخي ما اعرف همزين شو حسيت نفسي يعني بالبيت
0: اه هيك يعني
1: زين
0: اي طيب يلا هسه ايش قد تحول من عندهم
1: والله 16
0: يعني ايش قد العدد وين توديهم
1: يرات لك قلابيات والله يرات لك مو بس تحول ها شي تحول 1 2 وهاي ستيت كاترون
0: ايش قد يعني تقريبا
1: مشكله والله 16 يعني شو هسه ايش قد قلنا 46 هسه خفت
0: 46 تقريبا اي
1: 46 يعني والله شو اقول لك يمكن تبقي لك هي هاي السته الفوق فوقانيات وتاخذ ال 40 لانه ديت كاثرون يعني مشكله هي هاي هذول يعني انا ما ادري هو اقتراح هو دائما الناس تقترح بس هم عبالهم يعني عبالهم هم انه لا هم مو موجودين بس اي واحد له يعني يحب الدولة ثانية أو يعني خلي يروح يعني خلاص خلي يروح خلاص من عنده
0: والله ما أدري
1: شوية يخفف الموارد يخفف علينا العبء يعني بالعكس كل ما المكان يصير أقل كل ما يصير توزيع الثروات موجودة هنا بألاسكا يعني موجودة بألاسكا لأنه عدد قليل عندهم ثروات نفط قوية يوزعونهم ثروات لأنه باعتبار هي الولايه الوحيده اللي كل سنه شوف ايش قد يوقع لك ويوزعوا نفس الشيء يعني يا اخي والله العظيم يخففون عنا يروح هناك ويعيش تركت الله يعني يجي يبدا حياه احسن بما انه هو مستقل على هاي الدوله ومستقل على هذا المكان على الاقل بس يروح هناك يعني يجي يبدا حياه يساعدونه ممكن يكون مترف زين يعني ليش هو يبقى بالمكان هنا هو عينه على غير مكان على غير دولة.
0: والله أحسن.
1: يعني والله واية سلطان يعني. طيارات تشتغلها في سنة كاملة يلا.
0: أنا سؤالي إنه إيش قد عدد؟
1: قلت لك يعني تقريبا يعني سبقي لنا 6 وأخذ 40.
0: ها 40 وزعهم.
1: إيه.
0: وين وزعهم؟ يا دول
1: وين توديهم يعني مثلا للصحراء
0: انت وين تعتقد يا دول
1: ممكن. انا اقول وديهم هو للمكان اللي هم يعني هم كلش مستخدمين عليه
0: ها اوكي كل واحد وين يحب هو او البلد اللي هو يدافع عنه خلي يروح عليه او يحكي بيه او يعتبره هو بلده الاول والاخير اللي ناس تروح لامريكا، ناس تروح لايران، ناس تروح لتركيا، ناس تروح للامارات، هاي وين يعيش بين يروح هو.
1: خلي
0: احنا بس ندفع له تذاكر.
1: تدفع له تذاكر وبعد ما يرجع.
0: اي هو ماكو هو
1: انت خاف يغير رايه ويقول لا
0: لا, لا ماكو القرار
1: ماكو رجع.
0: اي القرار واحد ما بي. اي صحيح.
1: اي فهوايه والله عند السلطان يعني تطوير. لان هذول دي يتكاثرون وهسه وبعد دي يتكاثرون يعني هسه انت راح تشوف المستقبل ما اقدر الملمح لك بس راح تشوف راح تشوف كميه الناس وراح تشوف كميه المدافعين وكميه الهال. زين
0: اي
1: والله
0: بعد تصفيه. طيب حلو تحياتي لك حبيبي علاء شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ورد هلا بيك باي باي مع السلامه باي. مناطقهم بارده هاي اداء لهم شنو هي
2: ماشي بشاد
0: هون بقى حر
2: خالي خالي البشر بس انا وحدي
0: والمظل والمطر

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شوك استاذ.
0: الله يخليك يسلمك يا هلا، مرحبا وياي.
1: مساك بخير.
0: الله يخليك.
1: وياك مهند من بغداد.
0: مهند من بغداد، اهلا وسهلا بك يا مهند.
1: اهلا وسهلا بك.
0: يلا قل لي ايش قاعد تبقي وايش قاعد تشيل وين توديهم؟
1: والله هواية تشيل وهواية تبقي.
0: زين.
1: بس توديهم صعب، توديهم بغير بلد.
0: ليش؟
1: صعب. هو احنا ما متحمليهم. شنو ذنب غير بلد يتحملهم؟
0: لما نسوي مشكلة غيرنا.
1: آه؟
0: نسويهم مشكلة غيرنا مو مشكلتنا.
1: نسويهم مشكلة غيرنا.
0: اي
1: والله بصراحة، يعني بصراحة انه اليوم الموضوع هذا الصبح كنا نحكي به.
0: اي
1: المشكلة انه احنا مو نشيل ونحذف ونخليهم انه بغير دولة، لا اقول هو بشر، هو انسان، هو عب ظروف معينة انه طلع هو للحياة بهيك صورة.
0: طيب
1: اقول ليش ماكو انه هذا الوعي البشر، انه وعي انواع العالم، ثقف العالم، العالم هاي اكو عالم هواية متضررة ماديا ما تقدر يمكن تطور من نفسك. اقول مو ذنبهم، مو ذنبهم.
0: طيب اسوي لا ذنبهم ولا ذنبنا.
1: اها احنا هم ولا ذنبنا،
0: هم ذنبنا نتحملهم.
1: اه انا يعني كنت عايش خارج العراق، رجعت صار سنتين تعاملي انه ويا العالم انه من قبل انه دايركت مباشر. هسه اباوع على يعني فئات من العالم، اباوع عليهم يعني ازمه اخلاق. ازمه كلش كبيره.
0: طيب
1: وبنفس الوقت يعني لا حلال ولا حرام.
0: هاي هاي هاي هاي واحده من الكوارث اللي صارت. كل الاشياء ما حلال،
1: هذا الاكل، المال، السحت، هذا على مدار يعني الغلب على مدار الوقت مستمر. زين وين احنا عايشين؟ عايشين بغابه. زين ماكو وعي. زين هو نواه المجتمع هي الاسره.
0: صح.
1: واحد يكون جهاله اطفاله ويعلمهم ويوعيهم ليش لعد هسه احنا هذا اجى شهر محرم. ليش احنا هذا نجي ونستذكر ونسوي هالامور هاي واحنا ما نصلح نفسنا؟ احنا الاخطاء بداخلنا، ليش ما نصلح هذا؟ هاي هو هذا الجزء ها بالمناسبه. الجزء اللي احنا نريد نشيله اكو يعني احنا نقول نريد نشيل في جزء كبير انه من هذا الشعب. احنا بنساعد هذا الجزء انه ما يطور نفسه.
0: احنا
1: شنو؟ اي
0: اه؟
1: بشنو؟ بكل من يقول ما لي علاقة، هاي ما علي، أنا ما علي، أنا ما علي، أنا ما علي. هذه يعني أساس كبير كلش أنه بهذا اللي دي يصير، أنه اللي دي يصير بهذا الشعب. ولا يغير الله بقوم حتى
0: يغير ما بأنفسهم. أي والله
1: احنا ذا نقول هذا مي، هذا خلينا نتشفى شره، هذا خلي ما ادري ايش نسوي، هذا نبتعد عن هاي الامور. وبدنا نفكر بنفسنا اذا احنا يمكن نستحق انه نروح لعد
0: جوزية. هي من يوم هو ما حد قال السيء ممكن يطلع، ممكن الجيد يطلع، ممكن اللي ما عنده احساس بالمسؤوليه يطلع عادي.
1: يعني احنا بازمات هاي اللي صار هاي السنين كليتها، اباوع انه عدم التطور وعدم الوعي اللي يصير بهذا البلد. يعني صدق انه من الشعب، مو يعني انا اقول هسه نسبه الفساد نسبه كبيره انه نسبه كبيره كلش انه مو من الحكومات، لا من الشعب. من الشعب أزمة كلش كبيرة، أنه هاللي هاي كل من يقول يا روحي.
0: صح للأسف والله. طيب أنا أشكرك شكرا جزيل، ممنون منك على مشاركتك.
1: وأنا أشرف من
0: الله يخليك.
1: طبعا أنا دائما أريد ألحق أسجل الرقم أفكارك.
0: هسه سيفة لعد حتى ما تنسى.
1: سجلت
0: تحيات
1: الله،
0: الله يحفظك. شكرا، ان شاء الله ان شاء الله نشرف احنا. تحياتي لك يا ورده حبيبي، مع
1: السلامه.
0: يلا خلينا ناخذ شنو فاصل لاكثر اغنيه ترند هسه. يلا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الحكومية. وزارة الزراعة منع دخول 1750 رأسا من العجول المصابة بالحمى القلاعية. التربية دوام موظفي العقود لعام 2024 سيكون 4 أيام أسبوعيا ابتداء من العام الدراسي المقبل. رئيس أركان الجيش الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم. الداخلية توقيف ضابطين اثنين من مرور النجف بعد اعتدائهم على مواطن. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم التزام أمريكا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها. قادة مجموعة السبع يشيدون بتحول في موقف ترامب بشأن أوكرانيا. الأنواع الجوية صح وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، نتابع في أمان الله.

حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي.

0: يوميا للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصبح.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
4: اما الحج الزايد يرادي سولف ويا احد.
6: ساعدوني.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: هنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: متمشي يعني.

طيب رجعنا معكم مستمعينا في حلقتنا لهذا اليوم. وسؤال الحلقة: في حال احنا اليوم 45 مليون شخص واحنا بما باعتبارنا 45 مليون شخص، ف برأيك اذا قلت لك عندك الصلاحية لانه انت تكون او تعمل على انه تشيل من ذولي ال 45 مليون شخص، 46 47 مليون شخص، تشيل من عندهم عدد معين وتنقله الى بلد اخر، يا بلد وش قد العدد وش معنى هذا البلد؟ ارقام الهواتف المشاركه 07802114115 و 07072111117 وعلى 0 على الواتساب 07201115. هذه أرقام الهواتف حتى تشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من الطريق، وبإمكانكم أيضا تكونوا ويانا من خلال الاستماع طبعا على يعني تسمعونا من خلال التطبيق، أيضا تطبيق الرشيد، الرشيد اسمه الرشيد FM. فأجمل تحية لكم جميعا، إن شاء الله يا رب يعني تقابرون ونسمعكم ونسولف، والله العظيم نسولف سوالف حلوة، بس إن شاء الله إن شاء الله.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: سلطان العلم.
0: هلا ورده.
1: السلام عليكم. شلونك؟
0: وعليكم السلام ورحمه الله. شلون
1: اخبارك حبيبي؟
0: الله يحفظك يسلمك
1: سلطان.
0: عيني
1: اكو واحد قضوا علي نائب المزح صدق انا مو شغل عاجل 18 مليار شاره وقفل الغرفه.
0: شو يسوي بهن؟ نايم عليها شو؟
1: والله العظيم بدون عود عبالك زي الشاقة بالأخبار العاجلة هسه.
0: إيه.
1: 18 مليار.
0: زين.
1: زين هذا 18 مليار.
0: إيه.
1: مين جابه؟
0: 18 مليار يعني طلعان 12 مليون دولار.
1: إيه. هاي بغرفة واحدة لقوها بالمزرعة.
0: خفيفات.
1: صلاح الدين.
0: آه.
1: إيه والله العظيم والقرآن.
0: إيه.
1: إيه يعني هاي بلوة. تعرف أنا شنو رباط الحكي لو لا؟
0: شنو رباط الحكي؟ شو السبب؟
1: أقول هذول اللي يخافون الله.
0: إي.
1: هذول لازم نشوف لهم بكان نخليه بيهم.
0: إيه.
1: خليهم من هذا الشعب. يدمروا البلد.
0: زين. شنو شنو؟
1: 2003 لحد هسه احنا 2026.
0: إي.
1: أمة تلعن بالأمة التي بعدها.
0: إي والله.
1: صحيح. يجي هاي يقول ذولاك ترى كلهم حراميين.
0: إي.
1: وبس احنا النظيفين.
0: اي
1: يروح حالهم يجون لورا.
0: اي
1: نفس
0: السالفه.

0: ياخذونه ما يخافون الله والله ما ادري ما يتمرضون
1: لا ما يتمرضون
0: ما يتمرضون لان ما حد مات
1: أنت هو بالضبط شفت لك سياسي زنجين مات ما حد يموت
0: ماكو لا لا
1: ماكو لا
0: ماكو
1: ولا حتى
0: في يعني على عد الاصابع
1: لو حتى ما يتمرض لا يتمرض لا يموت
0: لا جزء واحد اثنين تمرضوا
1: تمرضوا وراحوا شو بس اثنين
0: يعني إيه عن بس بالنسبة لمن ماتت العالم آلاف
1: من ها بالضبط لا الدنيا لا بذاك الوقت لا بهذا الوقت ما أعرف شنو ماخذين هال
0: تعرف شو أقول
1: الأبرة مال خلود إيه
0: تعرف شو أقول أقول هذول الله يحبهم
1: ليش
0: أنا أقول لك ليش يعني هو يبوق 24 ساعة
1: إيه.
0: ويأخذ فلوس ويروح للحج يحج وانتهى الدرس
1: ويصفرهن يرجع
0: ايه
1: ايه
0: بس اجل باسم مرته والله مو مالاته
1: ايه والله ما شاء عليه مية مية اصلا
0: مو شلون مال المية
1: ايه
0: عليه 30 نصف المية ورقة 190
1: ايه
0: فيك عراق بتطين ورق
1: ايه
0: مو
1: هي هاي
0: صح مو هالجماعة
1: طيب هسه ايش قد يشيل منهم ونودي لهم
0: عددهم هواي
1: يعني
0: راح تقول لي شلون
1: ايه
0: فاتين ما تصير مثلا انتخابات يطلعون وكذا ترى هذول مستفادين صدق
1: والله
0: والقرآن أو يعني شخص ما مستفاد ومضرور من هذا البلد يطلع انتخابات وهاي
1: لا طبعا
0: أشريك الكتاب هذول ناس مستفادين وايد وعلهم قاعدة جماهيرية بالمناسبة
1: هاي المشكلة هي هنا الفكرة المشكلة اللي احنا
0: يعني واحد ماكو أكو قول للإمام علي تعرف شو يقول يقول واجهت العلماء فغلبتهم بعلمي واجهت الجهلاء فغلبوني بجهلي اللي يتصور هذول ما عندهم قاعده جماهيريه يقول انت غشيم ما تعرف باللعبه
1: اي والله صدق
0: لازم يفيدوهم
1: قاعدتهم وقاعدتهم مشكله قاعده كبيره
0: مو
1: اي والله
0: فما نخلط
1: حاجه للاسف اي والله
0: ايه تبقى ناس تسلم الناس وهم تنتعب تجي وتنعن الله
1: خالص
0: هيك تنضل
1: صدق هي. طيب
0: جوز ربع نشيل
1: ربع
0: اي
1: والله زين ربع
0: حلو ربع. تعرف ليش؟
1: اي
0: ثلاث أربع غشمة كشمة يعرفون
1: أي هو تستفاد من ذولي شبيك غشمة نستفاد منهم
0: زين ذولا كشمة يعرفون
1: والله نستفاد منهم
0: خطيئة
1: حلوين
0: ذولا بيع على الله
1: أي
0: مو ذا تقول له هسه بدي شوي راح يطلع منك طلع الحج يروح الركب
1: أي خطيئة شوية هم معهم طيب تحياتي لك حبيبي ممنون منك تسلم يا ورد أهلا بيك مع السلامة
0: يا أبو حمودي
1: تحياتي عرفتك تحياتي لك يا حبيبي
2: شكواك للناس يا ابن الناس من قصته ومن من الناس صاح ما به سقمه هل للمواساة يوم

أنا واجه تحية طبعاً الزميل العزيز سوسن، تحياتنا إلي سوسن بياتي، تحياتي إليك وتحياتي للذين معك. وينو ياتش بنات راحي العمرة؟ شو سوى راحي العمرة؟ هسه العالم استهجت من حاجة ثانياً يعني.

0: حارة الدنيا، كان راحوا بالشتاء والله، راح كان راحوا بالها. المهم طيب، عندنا اتصال واتساب عندك انت بهالي. اوكي طيب، ارقام الهواتف للمشاركه 072 على الواتساب 072 0 1 1 4 1 1 5، وايضا على الاتصال المباشر 07 8 02 1 1 6 1 1 7 و 07 8 02 1 1 4 1 1 5. هذه ارقام الهواتف المشاركه في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. ايضا بامكانكم الاستماع عبر التطبيق مالتنا اللي هو الرشيد اف ام على النظامي التشغيل iOS والاندرويد. سؤالنا يقول: العراق 45 46 47 مليون شخص، ف اذا انا اعطيتك صلاحيه او اعطيتك صلاحيه الى انه انت تطلعين من هؤلاء عدد معين وتوزع على دوله معينه باقي الدول، فايش قد العدد يعني طلعهم من العراق، ايش قد العدد ويا دوله توديهم، ايش معنى هاي الدوله؟ ناخذ اتصال يعني. الو الو الو امير، وينك امير؟
1: والله
0: هلو
1: هلو استاذ سلطان.
0: هلو وردي، شلونك؟
1: شلونك؟ يوم جديد ومساء جديد.
0: مساء هاي متفقين احنا، انت تقول ها نقول ذيك.
1: اي يوم جديد
0: مساء جديد.
1: يا سلام
0: الله
1: استاذ سلطان.
0: ها
1: الجواب.
0: اي كم واحد؟ ايش قد العدد؟
1: كم واحد احنا قلنا 47 مو
0: 47 46 5 يعني هيك،
1: تشيل منهم 10 نضيفين تبقيهم هنا بالعراق.
0: قول بقينا 10
1: ما ايش بقى عندنا؟ 37
0: 37
1: اي 17 منهم تشمرهم بعقاب بدوله. الدوله هاي اللي بعدهم بالبرازيل شايفهم بعدهم ما يلبسون ملابس، يلبسون هاي الخرقه الجلده.
0: اي اي
1: بلكت الله شوي يعيدون النظام مالتهم.
0: مو ذولي اكلي لحوم البشر؟ ذولي
1: هم ذولا تروح تذبهم هناك
0: في افريقيا وكوبهم ببرازيل. زين
1: اي وبقى عندنا ايش قد؟ 20
0: 20 وين وديهم؟
1: بقى عندك ال 20 تطشرهم الفاسد، الفاسد اللي يعني النشال.
0: أي.
1: اللي هسه ماكل حق الشعب تشمره يعني. وين اكو دوله منتهيه؟
0: اي
1: زين
0: زين
1: تشمره بيها حتى يشوف ان الله حق، يعني بشرط انه يعني يكون هو مثلا بجزيره مسيجه زي ما يقدر يطلع ولا يطب. اذا تريد تطي انت اكل تطي، ما تطي هو خليه يطب مرض ويموت.
0: حلو
1: زين
0: زين
1: اي والله العظيم زين يعني هاي اذا كانت بدايه زين. اي فما اعرف يعني ما اعرف شلون التقسيمات تقدر تترتب من يمك، اكون ممنون لك.
0: لا هي هاي
1: اي زين لانه حج قمه الجهل اللي عندنا هسه. مع احتراماتي للزينين عندنا جهل وعندنا فساد. يعني الفساد عندنا مو طبيعي.
0: هو مشكله مو احنا عندنا فساد وده يبين يعني مو ما يبين. لا يوم يطلع
1: انه حكي مو طبيعي. انا يعني احد خبل اليوم هسه هذا فاسد. انت هو فاسد ابن فاسد وماخذ كذا مليون وماكل حق الشعب. زين انت شنو تحكمه سنه؟ لا اعتراض على القانون. بس شنو اللي يخلي القانون يحكمهم بهالدرجه هاي؟ هاي وحده. زين اثنين
0: شنو؟
1: والله ما ادري شغله تزعج.
0: اي عادي هسه اقول خلاص وزعناهم وخلصنا من عندهم، بعد شو نسوي لهم؟ ما يفيدنا بعد لان مو اكو حكي بعد ما ينحكي خلاص شو نسوي له؟
1: حجي مو مشكله هو كله من عمرنا حجي.
0: اي والله
1: كله من عمرنا.
0: اي والله صح.
1: زين والله شو تريد انت تطول؟ هو هسه الصاحي والفنان والملياردير ما دا يعبر السبعين.
0: أي.
1: ما يعبر. أي. هو وفلوسه واطباء و...
0: صح.
1: زين اي فاحنا هنا يعني احنا ضحيه. والله العظيم اي ضحية المجتمع. الى اللقاء.
0: تحياتي لك، شكرا جزيلا لك، يا اهلا وسهلا. شنو لا تتوقع احب غير

0: عندنا اتصال. الو
1: حبيب القلب،
0: اهلا،
1: شلون الصحه؟
0: شلون الاخبار؟
2: لك عين اليوم شقاقي.
0: ليش؟
2: صارت اشياء لطيفه وياي اول مره تصير.
0: حلو.
2: انا ما ادري شو الموضوع، حسه قبلت اول ما صعدت للسياره ورحت مشوار
0: زين.
2: يعني اولا مثلا صديقي خابرته وباليرموك، بالعاده اخابره من اصير قريب على وجهه تضرب شركه مصوره اعلامي مالتهم. خابرته اقول له نطلع نشرب قهوه، قال لا يا اخوي. قلت له شكو؟ قال عرست علي المره راح تجيب. قلت له بيا مستشفى؟ لا مستشفى رحت له. يعني اول مره اروح يعني ويا صديق
0: تحضر
2: اول طفل له، يعني انا ما شايف شيء شيء قدامي اول مره بصراحه. شيء ثاني وانا دا اوصل له بالعاده من نمشي بالسياره ونشوف طيور تطير، فانا دا امشي بطيء بالافرع، فهذا الطير ما طار، وقفت بسرعه
0: زين.
2: انا عبالي مرته، نزلت لقيته خطيه مريض، هم شلته وديته خليته جوا شجره وعفته، هم شيء اول مره يصير وياه.
0: حلوه هاي.
2: الشيء الثالث انه يعني مره رايحه ورا اخذ الطلب، رايحه اول مره تروح لبيتها الجديد.
0: حلو.
2: اول يوم هذا
0: حلو،
2: ما ادري لطيف. المهم الاشياء لطيفه اليوم.
0: عشتوا يا خوش سوالف انت يعني هاي المره.
2: لا لا لا لا شو لسه فرصتك كذا؟
0: لا يعني يعني انه شفتها فرحتها من نزلت تستلم بيتها الجديد.
2: اي انا فرحت، قلت لها ان شاء الله انه اني يعني فاتحه خير عليكم. قالت ان شاء الله، هم حكيت لها هاي الاشياء اللي صارت وياي اول مره. فهي مو قالت لي اول مره، قلت يا سبحان الله، قالت لك وشك وش بيك؟ قلت لا ما في شيء، بس الموضوع قلت شيء صار وياي.
0: واي اشياء اقول لك اول مره صارت؟ ايه
2: اي فهسه هسه راح اسوي شغله رابعه بس ما اقدر اقول لك اياها على الهواء.
0: زين. اوكي حلو.
2: شو الموضوع؟ قل لي ما ادري
0: الموضوع. عندنا احنا 25 مليون 45 مليون 47 مليون شخص عراقي. اذا انطيتك اني صلاحيه الى ان اطلع عدد من عندهم اطلعهم خارج العراق توديهم الدوله معينه، ايش قد العدد؟ ولا تقول لي الفئه، ايش قد العدد ويا دوله وليش هاي الدوله؟ هسه ممكن تطلع الزينين وممكن تطلع السيئين، بعد تبكيفك قرار عندك. فايش قد العدد؟ وين توديهم؟ وليش هاي الدوله؟
2: يعني انا خاف اجاوب وجواب العالم تفتهمه على انه هو يعني اول انا اطلع ال
0: بلا فئه
2: يعني بنسبه
0: عدد، قول لي ايش قد؟
2: 25%.
0: اوكي وين توديهم؟
2: اوديهم للجارة الارجنتين.
0: زين.
2: وذولا اللي عندهم ولاء للارجنتين بس.
0: اوكي
2: فهمتني؟
0: أي.
2: فهمتني.
0: زين
2: هاي بس وراها نبدا نستلم الاشياء الحلوه اللذيذه بهذا البلد ونبدي.
0: تعتقد هم 25%؟
2: لا هم 25 مليون.
0: 25 يعني مليون تقريبا، مو 25%.
2: ايه
0: منطقة 25.
2: 25 مليون او 20 مليون يعني تقريبا 40% او 45% او 40%.
0: ايه
2: وانا ما اقصد فئه طائفيه. ها
0: لا لا ما يعني اقصد فئه طائفيه.
2: لا لا ما اقصد طائفه، اما حتى اكون يعني سبيسيفيك يعني.
0: لا لا هذا هذا موضوع الارجنتين ما بطائفه.
2: فنوديهم للأرجنتين.
0: أيوة.
2: وتونسوا بالأرجنتين. أيوة. وتدافعون على نظام الأرجنتين والله يحفظ لكم الأرجنتين وعيشوا هنا، وإحنا نروح أول شغلة نبنيها نبني المواطن العراقي على أساس أنه أنت عراقي لازم.
0: أيوة.
2: تفتخر أنه أنت إجيت من الصحراء. الله رزقك خلاك ببلد عمره 7000 سنة.
0: أيوة.
2: أول شغلة لازم أفعل روح الحضارة.
0: أيوة.
2: أنه أنا من أطب أودي أي واحد من الباقين العراقيين اوديه طبب ولا اثر بابل. اريده يحس بخشوع. يحس بهيبه التاريخ الموجوده هاي. ورا ما يصير هذا الاحساس للكل، ولو انا احكي خرافات المهم
0: ما يخاف هسه قولي.
2: ورا ما دا احكي لهالاشياء ويؤمنون بهاي الحضاره اللي عندهم والتاريخ العظيم اللي الله رزقهم به بعد ما جابه. احنا العرب كنا شبه جزيره عربيه.
0: صحيح
2: صح؟
0: صح.
2: احنا كنا شبه جزيره، جينا ولفينا وكذا وصرنا مدنيين
0: لا وكنا مو اصحاب الارض بالمناسبه يعني. ايه
2: ابي اشتغل على التعليم.
0: ايه
2: اشتغل اكس ومربع.
0: زين
2: من التعليم عندك يضبط كل شيء عندك راح يضبط. أي. السياسة والاجتماع والاقتصاد والسياسة الخارجية وكل شيء كل شيء كل شيء راح عندك يضبط. الأخلاق الذوق كل شيء راح عندك يضبط.
0: والله صح.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته. قدمتم سالمين. شكرا
2: حبيبي. سلام للجميع.
0: مع السلامة باي. هلو. ناخذ ويانا اتصال. الو.
3: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
3: مساء السلطان.
0: يا اهلا وسهلا.
3: بالعفو.
0: شلون اخبارك؟
3: تمام تمام.
0: وردة. سولفي لي اسمه.
3: السؤال وين الدعكس تلقاي الاسئله؟
0: وين شنو؟ دعكس.
3: دعكس قاعد ادور قصدي وش
0: الاسئله. ليش؟ والله خوش السؤال.
3: لا هو مو خوش دعكس بس انه بايت ما يجي على بال احد يعني.
0: اي طبعا. انت شنو بالك يجي؟
3: يعني عن إجابة عن هذا السؤال؟
0: اي.
3: والله 75% من العراقيين.
0: اي.
3: اطلعهم يروحون للكيان.
0: اي.
3: هناك حتى يعرفون قيمة البلد اللي انولدوا بيه. اي. مسالفة حضارة مثل ما تفضل الأخي هذه.
0: اي.
3: حاليا ما تمشي بس خلي يحسون إن هم عندهم بلد. مولودين دي يعني مو جو يختصوا وصار بلدهم.
0: اي.
3: فبلكت شوية صرت نروح المواطنة.
0: حلو.
3: أيوة يعني بس هذه وهي وراها ينصرح كل شيء وكل الشغلات تسترزعنا إذا المواطن صارت عندها بذرة المواطنة وحس فيها يعني.
0: يعني تروح توديه إلى أحدث دولة خلينا نقول بالعالم تقريبا هي أحدث دولة.
3: هي مو مدرس أحدث دولة بس أحدث دولة حتى
0: أيه.
3: السامع.
0: أيه. ولو هو حتى ما نقدر نصيح لدولة وإنما هي
3: مهم
0: أحدث كيان مختصب.
3: إحنا كعراق ما معترف بها أيه دولة طبعًا. هو كيان محتل وغاصب. بس الفكرة إنه هذولي همج دمويين راح يتعاملوا وياهم بالطريقه اللي يستحقوها.
0: صحيح.
3: حتى يعرفون قيمه
0: حتى واحد يعرف قيمه بلدهم
3: انتماءاتهم مثلا لغيره.
0: ايه.
3: او اصلا حتى لو ما عنده انتماء بس ما عنده انتماء لهذا البلد.
0: ايه.
3: المشكله انه ممكن ما عنده انتماء لاي جهه.
0: ولا ممكن ما عنده انتماء لاي شيء.
3: على امل انه يصير عندهم روح مواطنه.
0: ايه.
3: حتى بالحد الادنى من عندنا يعني.
0: صحيح. والله والله والله المثال جيد يعني. تاخذهم هناك توديهم معايشه وتراويهم شلون.
3: هي هذا البلد الوحيد اللي او يعني المكان الوحيد اللي يقدرون يشوفون الشربي على اصوله.
0: لا هو وتراويهم شلون اكو ناس تدافع من اجل بلدها بالطريقه ضد كيان مغتصب. وهي صار لها سنين هسه لا يوم ولا يومين لا كلت ولا ملت.
3: بالضبط. لا هذا المغتصب بيمل. ولده يبطل وحشيه. وبالمقابل اصحاب البلد. ما يتركون بلدهم.
0: صحيح صح.
3: فبلكت ينعدون شوي.
0: بلكت ان شاء الله. حلو خوش مثال. طيب انا اشكرك شكرا جزيلا. تحياتي لك. شكرا يا ورده. هلا بيك. مع السلامه. باي باي. هلا. ها اتصال. يلا. الو.
4: مرحبا سلطان.
0: اهلا. شو الاخبار؟
4: والله فرانكو.
0: شنو يلا شو تسوي؟
4: كان من عمر 10 سنين فما فوق.
0: ايه.
4: دولة شنو ودين؟ باي دولة؟
0: باي دولة؟
4: اي دولة ودين؟
0: ايه.
4: ابقي من 10 سنين وجوا.
0: من 10 سنين وجوا؟ كل واحد عمره من 10 سنين وجوا بقي.
4: ابقي ايه ابقي.
0: اوكي. شنو الفكرة؟
4: ابني عراق جديد. سلطان باور. من عمر العفو من ابقي من 9 سنين وجوا من 10 سنين وفوق. يبدي يتلوى الطبيعه المجتمعيه اللي عايش فيها هو.

0: لو السكري موجود عند اي شخص بهالبلد
1: حلو
0: تبقى تلوثات خفيفه بس ما رجعت التلوثات القويه الموجوده نشأ عليها انا جيلي
1: وعلى الاقل مسيطر عليها جوا يعني 9 سنين وجوا مسيطر عليها تقدر
0: اقدر اقدر اقدر ابني له جيل جديد ارجع لحضارته ارجع لاصله ارجع هو العراقي ترى رجع مو العربيته لا العراقيته أنا اليوم أنشئ له حب مثل ما قال الزميل قبل شوية حطنا نظام المواطنة ولا لا أوروبا ولا لا ما أدري شنو أنت حب وطنك عيش لأجل وطنك لا غيرها لا أكثر ولا أقل
1: حلو
0: فتسع سنين وجوه هذا ما ملوث بأي فكرة بالمجتمع ولا بالأعراف ولا بأي شيء على أساس تقدر تبني لك جيل يخبل كنت
1: سنة صار كأس
0: العالم. شو؟ كل 4 سنين.
1: إيه كل 4 سنين صدق إيه صدق.
0: كل 4 سنين صار كأس العالم.
1: وشكرا. طيب تحياتي لك أحمد حبيبي شكرا جزيلا. هلا بك مع السلامة باي هلا. تفضل. لك مساحتك كلها. لك كل المساحات استاذ عمار. شو عفوا؟

0: طيب ناخذ اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: هلا سلطان.
0: اهلا لما.
1: مساء الشوكولاته لك والعمار.
0: الله يخليك يا ورده، شكرا جزيلا.
1: حياتي وعمار يوم اغانيه سلو كلش حلوه.
0: اي شويه مهدين الوضع احنا.
1: والله انتم هادين.
0: اي احنا من زمان هادين.
1: سؤالك كلش حلو سلطان.
0: الله يخليك.
1: والله ايش قد فريته وجبته. هو كم حرامي موجود حاليا بالعراق؟ يعني ما ادري قدهم الحراميه كثره يمكن كثره مو
0: ما اعرف ما ادري.
1: انا اختار فئه السراق والحراميه والفاسدين. هاي الفئة اللي دمرت المجتمع العراقي من جذوره أصلاً. طيب. وأساسه. هذول أنا اخترت لهم فد مكان طبعاً افتريت ويا مكان ما الجزيرة لا حرام يعيشون بالجزر. اخترت لهم الصحراء الكبرى بأفريقيا.
0: طيب.
1: هاي جوه كلش قاسي.
0: حلو.
1: حرارة وجفاف حتى مطر ما بيها. هذا هناك معتقل أبني لهم بالصحراء القاسية هذه.
0: زين.
1: وأشغال شاقة شكو ألف أخذوه من العراق يطلع من عندهم من عينهم يطلعونه.
0: زين.
1: اي فما راح اصدرهم على اي مكان، يعني مكان خلينا نقول بمجتمع يعني هم فاسدين، من راح اصدرهم للمجتمعات الاخرى راح حملنا كي انا اصدر الفساد والسرقه لذاك المجتمع.
0: تمام.
1: فراح يصير يعني اي فهناك هم يصير هم يمشي الفساد بهم. فاشوف انه هاي الصحراء الكبرى القاسيه تليق بهم، خل اقول لهم عذاب الدنيا جزء اهون من عذاب الاخره.
0: أي.
1: عيشوا هاي الاجواء.
0: هم مو يهمهم اصلا سالفه عذاب الاخر، ما يعرفون. إيه.
1: هو حارمين الشعب بس الجو حار والخدمات البسيطه الكهرباء. هاي دول العالم كلها مرفهه شعبها. يعني هسه ما تروح بعيد دوله عربيه يعني حتى من تمشي مكيفات ورذاذ بالسماء والجو اجواء حاره، احنا كل شيء ما نشوف حراره وجفاف وكهرباء ماكو ابسط فيها. يعني خلينا نقول وكل كل كل شيء يعني خدمات بسيطه للمواطن ماكو
0: يعني.
1: فاحنا ليش يعني نشفق عليهم؟ فخليهم بمكان قاسي.
0: حلو.
1: هاي الصحراء تليق بهم.
0: هاي اقل ما يمكن الصورة. اقل ما يمكن ممكن نعطيهم هاي. والله
1: اي والله هاي من حرامات عليهم. يعني يعيشون يشوفون هواء
0: والله حتى الصحراء هم حرامات. بس أيوة يعني شو نسوي؟ ما لقينا اسوء منها.
1: اي والله هي هاي يعني تليق بهم، يعني خلينا نقول خلاص هاي يعني حتى لا كهرباء، اقول لهم لا كهرباء كل شيء ماكو تعيشون بالظلمه.
0: بالظلمه. طيب تحياتي لك يا ورده، شكرا جزيلا اتصالك. يا هلا بك، مرحبا، مع السلامه، باي.

حقيقة احنا يمكن اكثر الاشخاص اللي نفكر بيهم الى انه شنو الاشخاص اللي نوديهم او نطلعهم. احنا دائما نفكر بطريقة خلينا نسميها شوية سوداوية، اللي هي لانه احنا دائما نطلع الموزيني نطلع الموزيني. طيب احنا الافضل دائما انه احنا صدق نطلع الموزيني. ليش؟ لان هذا البلد وهذا وهذه الارض تستحق ان نبقى بها ناس. يعني سيوا خميس طبعا، بس انتوا هسه تقولون اذا تحكي وطنيات، بس حقيقة هو السؤال الى انه اني كشخص اطلع هذول الناس اللي ما يردون، اللي هم اصلا ما عندهم اي انتماء لهذا البلد، وخلاص خلي يعيشون برا براحتهم، ما عندنا مشكله. والله انا حتى لو كان يعني جهات الرسميه احسب لهم عمي راتب، احسب لهم راتب مليون مليون ونص، ولا مش اطلع برا وعوفني خليني اني اعرف ابني هذا البلد. مثل ما كثير من الفئات اللي موجوده اليوم تستلم رواتب وهم اشخاص لا يستحقون حتى ان ياخذوا من خيرات هذا البشر. وذاك اليوم يقول لك، او اكو هناك مثل متداول يقول لك الماعون تاكل بيه لا تدفل بيه، عفوا يعني من عندكم. بس فبالتالي هم ماكلين منها ماعون ومن خيرات هذا البلد، واخر اهتماماتهم ان يهتموا بهذا. فلذلك انا وجهه نظري اذا بدي اطلع من هذا البلد اطلع لي فد 20 مليون وبقي 25، او ما بقي 25 اصلا والبقيه كلهم ايش قاعد يطلعوا 22 21 20 اطلعهم واوزعهم. والله حتى يعني اطرحهم قشره على هاي جماعه السوق يعرفوا شنو قشره. قشره يعني قطعة واحدة، سلة واحدة، أعرضهم أني للبيع وبيعهم واستفاد منهم. هذا عيد زمن العبودية؟ نعم، على الأقل أني شخص اليوم مؤذي بالنسبة لي، لا خليني أعرضه للبيع، أذبهم عمالة بلد بسالفة وأخلص من عندهم وأبدي أعيش في هذا البلد بنعيم براحة بسلام بأمان، وأعيد إلى كل ما سرق من هؤلاء أو خرب من قبل هؤلاء أو تأذى هذا البلد من هؤلاء. فلذلك هذا العدد خلي يروح، ما نحتاج احنا ونبقى احنا كم شخص. واقولهم اي واحد بيكم في صينيس خليه يحل تحكده، ولكن ماكو عندي عقوبه، يا ما عندي هالعقوبات الجرميه ضمن القانون العراقي اللي هي سجن، ولا لا ماكو سجن خارج العراق، اعدامه خارج، كل شيء خارج العراق. اي واحد عنده محكوميه فوق الثلاث سنوات طلع خارج العراق، انفي كلهم انفيهم وخلاص من عندهم، ولا اريد يوصل ولا عين تشوف ولا قلب يحزن، ونخلص من هالقصه هاي كلها من أولها وآخرها. هذا السؤال أنا طرحت اليوم بصراحة، لأن إحنا خلال الأسبوع القادم راح يكون طبعا هنالك ذكرى أليمة لنا جميعا، وهي ذكرى عاشوراء. وأعتقد إلى أن سنشاهد من يحاول أن يسيء إلى هذه الشعائر الدينية وهذه الرسالة الجميلة. هذا يوم السبت راح أسوي لكم يا سوالف حقيقية، بس أنا الحقيقة اليوم بديت أشوف هذه المعالم وبديت العالم تقف على أنه نحن سنحيي هذه الشعائر، لكن بالحفاظ على هذا البلد وما تمثله القضية الحسينية في هذا البلد وما تشكله هذه القضية من سند إيجابي حقيقي في هذا البلد. شنو سند إيجابي؟ شلون سند إيجابي؟ معناها أنه إحنا كأشخاص نعتز بعراقيتنا ونفتخر بأن هذه الأرض، نفتخر بأن هذه الأرض كانت مو السبب، النتيجة أنا أحكي كانت سبب أو هي تحتضن هذه الدماء الزكية اللي هي دماء شهداء الطف. إحنا اليوم يعني ما نملك من أئمة وأضرحة وتاريخ وحضارة أي بلد بالعالم لا يملكه، ولكن للأسف البعض منا لا يفتخر بأنه كان المثوى الأخير لمثل هذه الدماء الزكية. فأنتوا كعراقيين أو الشخص اللي ما مقتنع بهاي السالفة، أتمنى تغادر وعوف الحسين لنا. إحنا نعرف شون نتعامل مع هذه القضية، نستمد منها الرسائل والعبر ونستفيد ونعمل على أن نحيي هذا الدين، الدين الحنيف، الدين الواعي، مو الدين اللي طلعت لي أنت مدري منين صالخني بحديث مدري منين وهو كله كذب. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم جميعا، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الحكومية. الزيدي يوجه بتخفيض أجور الخدمة الإدارية التي تتقاضاها شركة تجارة الحبوب. الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الحكومية. وزارة الزراعة منع دخول 1750 رأسا من العجول المصابة بالحمى القلاعية. التربية دوام موظفي العقود لعام 2024 سيكون 4 أيام أسبوعيا ابتداء من العام الدراسي المقبل. رئيس أركان الجيش يوجه بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم. الداخلية توقيف ضابطين ومنتسبين اثنين من مرور النجف بعد اعتدائهم على مواطن. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم تتضمن التزام أمريكا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها. قادة مجموعة السبع يشيدون بتحول في موقف ترامب بشأن أوكرانيا. الأنواع الجوية صح وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح

0: وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: الرشيد اف ام، المود مودك.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشو يعني.

الصحيه يا رب. ان شاء الله تكونون باحسن حال. استمعوا لاغنيتي الجديده بعنوان نسمع اغاني، اخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الاغنيه حصريا الى اذاعه الرشيد. تحياتي.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: موسيقى وأكثر الرشيد الآن.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: أغاني، أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: برخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الناس درس شاخر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: أغاني وأكثر أراشيد FM.

ونقعد على الجسر العتيجة وتنزل على السهل الضبا تمحي المدى وتمحي الطريق. آه ما حدا يعرف

تتذكر شو حكيوا علي لما نطرت وانت نسيت وصار الشتي ينزل عليّ.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي وياني.

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

اتركني أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد، معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ديكاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار

0: راديو الرشيد أينما تذهب. جديد جديد جديد على الرشيد FM.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.